تسمعونا على www.rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: أرم أفهم أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام راديو رم فام رم فام. ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

تغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: المعونة في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أنوار الصباح.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات، سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعه به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك أصفر، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داو مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للـ10.
2: السبعة ودقيقة على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، الموافق لخمسة ربيع الثاني 1448 هجري. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، نهير جديد نبدأ ومتوكلين على ربي، عازمين إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى، وإن شاء الله ربي يرزقنا كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. شروق الشمس عنده ساعة تقريبا في مساكن 6 دقيقة، وغروب اليوم يكون 6:22. عنا تقريبا 19 يوم في فصل الخريف. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، وين ما كان يخلط لكم صوتنا على البوند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، ولا داخل تونس وخارج على 3W@rmfm.net. هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن، تسمعونا وين ما كنتم داخل تونس وخارج تونس، ومرحبا بكل جاليتنا المقيمة بالخارج. من توا للعشرة نكونوا معكم على مدى 3 ساعات، ونسوكم تبعوا تسمعوا آخر المستجدات والأخبار، أكيد فقرات متنوعة وما يفوتكم شيء في صبحيتنا. تحياتنا لكل الناس اللي شدت ثنية لقيت ذي ثنية زينة إن شاء الله ليكم، الناس اللي في الكياس ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين سيسر ويحكم وحيدة وحيدة، وربي يعين الناس كل. وتحياتنا لكل الناس اللي قائمة بكري تحضر في رواحها وتحضر في صغيراتها، خارجة تخدم على رواحها، خارجة توصل صغيراتها تقضي أشوارها، ربي يقضي أشوار الجميع، وربي إن شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيه. إذن اليوم الخميس 17 سبتمبر، ثالث أيامات إذن الدراسة. إذن كنا أكيد عشنا مع بداية الأسبوع ذي نهار الثلاثة أجواء العودة المدرسية، اليوم فما عودة، العودة رسميا اليوم تنطلق السنة التكوينية بالنسبة للمتربصين في مراكز التكوين المهني. إن شاء الله زادة عودة ميمونة، عودة مكللة بالنجاح، تنحكيه بأكثر تفاصيل على الموضوع. بخصوص التوقعات الجوية، المعطيات الأولية شنو تقول؟ تقول فما صح ونسبي وارتفاع في درجات الحرارة نظرا لتدفق التيارات الهوائية الجنوبية، هو ما يميز الوضع الجوي في النصف الأول من النهار. يعني نحكي على الصبحية النصف الأول من نهار اليوم كما البارح تقريبا، صح ونسبي وارتفاع في درجات الحرارة، لكن بعد الظهر إذن هي فترة تحمل تغيرات بالجملة، فما الخلايا الرعدية شديدة النشاط بالمرتفعات الغربية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد وظهور السواعق بأماكن محدودة، باش تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط آخر النهار. المناطق المعنية نحكي على الكيف، على القصرين، على سليانة، على أجزاء من جندوبة وباجة في مرحلة أولى، ثم تدريجيا باش تشمل القيروان العشية آخر العشية بداية الليل، تشمل القيروان، زغوان، شمال سيدي بوزيد وجنوب بنزرت في مرحلة ثانية، ووصولا إلى تونس الكبرى، نابل، سوسة. إذن معنيين يعني بهذه التقلبات، خاصة نحكيه آخر العشية المنستير المهدية وشمال صفاقس، إذا حسب التوقعات وحسب ما دون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. وأكثر تفاصيل تنشوفوها بعضنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد قليل. خليكم معنا، ربي يرحمنا إن شاء الله، وربي يعطينا لقد جهدنا، وإن شاء الله السقيا رحمة. إذا الصبحية تقص تقريبا كما البارح، فماش اختلاف كبير برشا، بالعكس فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ولكن بعد الظهر وخاصة آخر العشية اليوم فما تقلبات جوية باش نعيشوها. التفاصيل أكيد نحاول نعود ونرجع عليها بعد شوية في النشرة الجوية. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، خليل في البوان مارشي. إن شاء الله تتونسوا معنا في النهار على صباح، ونكون خفيف الظل عليكم.
1: النهار على صباح
2: الصبحية نبدأها ديما بدعوة خير، نبدأها ديما بكلمة طيبة، ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، نقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. ربي نسألك صباحا طيبا يحمل الرزق والفرج وجميل البشائر، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك، يا ربي أعطنا خيره وخير ما بعده، وأبعد عنا شره وشر ما بعده. ربي صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم. ربي نسألك صباحا مشرقا ورزقا واسعا وعفوا وسترا وسعادة لا تزول، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا ربي راضينا في أولادنا، وارزقنا برهم واصلح حالهم وزينهم بحسن الخلق، يا ربي وفقهم لما تحبه وترضاه.

0: هذه عفيف راضي تقول تسهيل إن شاء الله ربي سهل كل صعيب وربي إن شاء الله يكتب لنا كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. نهاركم سعيد مبارك كل مستمعينا وين ما كنتم. تو 7:14 بالضبط على موجات لرما فهم
1: انهار على صباح.
0: كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 سبتمبر؟ ما عليك كان تدخل الباج فيسبوك راديو رما فهم بوبليكاسيون نهار على صباح وتخلينا كومنتير فيها الاهداء متاعك نقراه في المباشر بعد شوية. ايضا تنجم تكلمونا على 71-134-396 71-134-396 ومرحبا بكل اصواتكم ومرحبا بكل تليفوناتكم. ما تنسيوش موعد الربح موعد الكادوات نهار على صباح جوست تكلمونا وتشاركوا معنا 8:04 عنا موعد كالعادة مع المكتبة المثالية نيوز كوريلي تربحكم ان بون داشا تقضيوا به اللي حشتكم به اذا للعودة الا مدرسية اللي مازال ناقص حاجات هكا باش يكملهم. تنجموا تكلمونا على 71-134-396 وتشاركوا معنا من توا تكلمونا من توا تطلبونا ومرحبا بتليفوناتكم. نمشيوا لقيت ذي نعملوا طلة على النشرة الجوية.
2: النشرة الجوية النشرة الجوية
0: كيفاش باش يكون طقس اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 الموافق لخمسة ربيع الثاني 1448 هجري. أمطار مؤقتا تكون رعدية وأحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم باش تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وسحب تكون أحيانا كثيفة ببقية جهات البلاد. ريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب وإن تتجه إلى القطاع الشرقي والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ودرجات الحرارة القصوى اليوم في ارتفاع طفيف خاصة الصبحية وتتراوح ما بين 27 توصل إلى 32 درجة بالشمال والوسط ما بين 33 و36 درجة ببقية جهات البلاد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. هو البارح في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعديا بالمناطق الغربية باش تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليان القيروان المهدية المنستير سوسة أيضا ومعتمديات ولاية سوسة معنيين وزغوان ونابل. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة كان أصدرها مساء يوم أمس أنه تتراوح أعلى كميات الأمطار ما بين 20 و40 مليمتر وتوصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. نكملوا مع التوقعات الجوية وبالنسبة لمعتمدية مساكن اليوم والمدن المجاورة الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم مع درجات حرارة أعلى مقارنة بالأيامات اللي تعدي وصبحية اليوم توصل 29 درجة مئوية مع تقدم ساعات هذا الصباح. بعد الظهر باش الجو يكون ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مع إمكانية أمطار قوية خاصة نحكيه بعد الساعتين أو ماضي ثلاثة إذن بعد الزوال. إذن فما توقعات متاع خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية العشية في مساكن والمدن المجاورة لها مع درجة حرارة قصوى توصل إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة لليلة في الليل يكون فما سحب عابرة فقط لا غير ودرجات الحرارة تكون في حدود 27 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم الخميس حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها: صلاة الصبح كانت في حدود 4:34، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و19 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من ماضي 3:43، صلاة المغرب بداية من 6:05، وصلاة العشاء ابتداء من 7:49، وربي يتقبل من الجميع.
2: النشرة الجوية النشرة الجوية.
0: إذن هذه التوقعات الجوية لليوم والله أعلم وربي يرحمنا إن شاء الله. حسب إلا توقعات في قراءة للمعطيات الجوية فإنه تقريبا نحكي وبعد الساعتين هكا ما بين ماضي ساعتين والخمسة والستة متاع العشية إذن يكون الجو ملائم لظهور خلايا رعدية وأمطار قوية اليوم في مساكن والمدن المجاورة لها وربي يرحمنا إن شاء الله وربي يرزقنا السقيا رحمة وربي يعطينا لقد جادنا. يلا نسيسروا احنا نقرأ حسابنا وربي يحفظنا. 7:19 ديما معكم في النهار على الصباح. وتقول وراء الأصفر هذه فيروز راجعين بعد شوية.

0: انهار على صباحه.
1: رجعنا لكم من جديد. الله على صوت فيروز خسن هكا مع بداية اليوم الجديد والصبحية. صح قيودكم، صح للناس اللي هكا تحب صوت فيروز الصبحية وغاني فيروز في الصبحية. نقولكم خليكم معنا، مازال المشوار متواصل معكم حتى للعشرة بعد شوية 24 في دقيقتين يكون عنا موعد وعودة على أبرز ما صار ومتقال. مقبلة هيت نقولوا صباح الورد لكل مستمعين الكرام لزانترنوت اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شهد بن حمودة تقول عيد ميلاد خوة اليوم مهدي بن حمودة، تحب تقول له ربي فضلك وربي يعطيه الوقت الطيب. نقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام هو بألف خيرة. سعيد أيضا تحية أخرى تجينا من عند مدام نورة لغا تقول صباح الخير والخمير، عند ديديكاس خاص تاني أختها الكبيرة خديجة لغا تقول لها كل عام وانت بالخير، ربي طول في عمرها وربي يعطيها الوقت الطيب. عفيف كالبوسي تحب تهني بنت الغالية بشرة البهلول بعيد ميلادها، تقول له ربي يحميك وربي يسترك وربي يوفقك في قرايتك، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي بألف خيرة. صباح الورد ليلى بن سعد سنة زجر دليلة عمروني، صباح النور خديجة نقوري البحيري نهارك أسعد ليمات كوثر مدام منيرة صالحي، صباح الورد وتقدم تحية خاصة تقول أحلى محبوبة بنت عبد العزيز نهارك طيب. برام سونيا صباح الورد تحياتنا ليك، تقدم تحية الأعز وأغلى غيث وأيوب في الدنيا ربي يحفظهم إن شاء الله. لم يمليس زوية صباح الورد فاطمة ليلى خالد بن عبد الرحمن نهارك سعيد مبارك. هدى سقرويس نهارك طيب. مريم هدى العيوني لم يخذيري عواطف بن تركيا بكوش ربيعة بن ميمونة صباح الورد لكم الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد ليامات كل مستمعين الكرام ومرحبا بكل إهدائتكم. لقيت ذي 27 دقيقة بالضبط الموعد باش يكون مع 24 في دقيقتين نرجع على أبرز ما صار وما تقال له.
2: 24 في دقيقتين
1: نرجع على أهم وأبرز ما صار وما تقال. خليك لاباج تعرف شنو فما شنو صار، حطك القوى بحذاك أكيد ولا تحضر في روحك اش تقصد ربي، وإلا زاد الناس اللي في الطريق تحب تعرف شنية آخر المستجدات يوميا تابعونا لقيت ذي نعطيكم ملخص لل 24 ساعة الماضية. نبدأ مع الخبر الأول لذن اليوم رسميا باش تنطلق السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين من 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود في تصريح سابق كان تحدث عن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة.
3: حقيقة العديد من الجديد، اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا، هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة أصبح خيار، اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية دي إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني.
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع. احنا ما زلنا نحكيه على العودة المدرسية أيضا وين دعادي وين الوطني الحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية للالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلامذة، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر اللي قد تهدد سلامتهم. ديوان الوطني للحماية المدنية كان شدد وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة عند قطع الطريق. دعا تلامذة إلى التحلي بالسلوك الآمن في الطريق وموصيا بعدم لمس الأسلاك والتجهيزات الكهربائية داخل مؤسسة تربوية تفاديا المخاطر وحماية لسلامتهم. كما أكد في السياق ذاته أهمية عدم التدافع في الممرات والدروج واحترام النظام داخل مؤسسة تربوية بما يساهم في الحفاظ على سلامة الجميع. وذكر الديوان الوطني للحماية المدنية بأن سلامة الأبناء مسؤولية الجميع ودعا إلى التعاون من أجل عودة مدرسية آمنة. وذكر بالرقم رقم الحماية المدنية اللي هو 198 للنجدة. قبل الفاصل نكمل مع بلاغ آخر. وندعات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس دعات الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطور الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. الوزارة نصحت في بلاغ لها باختيار محتويات تكون ملائمة لأعمار الأطفال وذات قيمة تربوية مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل العائلة لتنظيم استخدام الأجهزة سواء تليفون ولا تابلت ولا تلفزة ولا بيسي، وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم، إبعادها عن غرف النوم متاع الأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على أنه يكتسب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمية. في نفس البلاغ كانت أشارت الوزارة إلى أنه الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة في السنوات الأولى من العمر راهو يأثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق، العزلة، العصبية المفرطة، سرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وآلام الرقبة والظهر. فيما يتعلق بمؤسسات طفولة من رياض ومحاضن أطفال، تأكد الوزارة ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استخدام الشاشات وخاصة بالنسبة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. على كل حال هذوما من أبرز التوصيات في البلاغ. احنا مكملين معكم المشوار 37 دقيقة باش نخرجوا فاصل إشهاري قصير وراجعين مكملين معكم 24 في دقيقتين.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرام فام
4: في ساكن
0: في سوسة
4: تونسنا
0: مقيد الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انهار على صبيحه.
1: رجعني لكم من جديد في النهار الأصبح ومواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار الأصبح وحتى للعشرة. أهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقاية ذي وشكرا لاختياركم. إذن موعدنا الـ اليومي. إذن نمشي ونواصلوا مع فقرتنا 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
1: في سوسة رئيس إقليم سوسة بالشركة الجاوية للنقل بالساحل خالد جريكن صرح وأعلن تقدم أشغال صيانة وإصلاح أسطول الحافلات بنسبة 60% وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية. جريكن أوضح في تصريح إعلامي أن الاستعدادات هي انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة، شملت الموارد البشرية، جاهزية الأسطول، الخدمات التجارية، وفي هذا الإطار عملت الشركة على رفع نسبة جاهزية أسطولها. قال تم تجهيز 105 حافلة بحلول 15 سبتمبر بزيادة قدرها 20 كار يعني مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، وعلى المستوى ولا خضعت يقول ولا قال عفوا تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي بهدف دعم الجانب التشغيلي والفني ومواكبة متطلبات فترة العودة المدرسية والجامعية. وقال خضعت 50 حافلة لمراقبة فنية دقيقة شملت الأنظمة الكهربائية والعجلات وأجهزة السلامة. وعلى المستوى التجاري أكد خالد جري عدم تسجيل أي زيادة في تسعيرة الاشتراكات المدرسية والجامعية. مواصل معكم في 24 في دقيقتين. نحكي على وزارة الصحة اللي أعلنت عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الدويات، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت أنه ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. الإجراءات العاجلة تشمل حسب ما جاء في رد وزارة الصحة عن سؤال كتابي كانت تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم شريف حول نقص الدويات في تونس. وتشمل الإجراءات حسب الوزارة تطوير منظومة معلوماتية حديثة تتيح متابعة الحركة متاع الدويات وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الدويات وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة الأو فارماسي اللي باش توفر آليات دقيقة باش تراقب المخزون وتتوقع الحاجيات. كما شملت جملة من الإجراءات الظرفية لدعم الملائمة المالية للصيدلية المركزية التونسية، قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل، تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الدويات وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجيال المطلوبة، فضلا عن عمل الوزارة على إيجاد حلول هيكلية تضمن التوازنات المالية للصيدلية المركزية ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الموارد لضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. كانت ذكرت زادة الوزارة في إجابتها عن سؤال النائبة بمجلس والنائب بمجلس نواب الشعب تضمن قانون المالية للسنة الحالية حسب إجابة وزارة الصحة إجراءات هيكلية إضافية تهدف إلى دعم تمويل منظومة التغطية الصحية وتعبئة موارد لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي وتخصيص اعتمادات لاقتناء الدويات الخصوصية ذات الكلفة المرتفعة وخاصة الموجهة لعلاج أمراض السرطان، ربي يشفي الجميع. وإذا عدة إجراءات كانت تحدثت عليها في إجابتها وزارة الصحة، هذا أهمها. نواصل معكم. البارح استقبل وزير الدفاع الوطني خالد السيلي
2: قائد الأسطول السادس الأمريكي اللي يزور تونس في إطار احتضان لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف. وزير الدفاع الوطني كان أفاد بأنه برنامج التعاون المشترك ما يقتصرش على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني، بل يتعداه باش يشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة. من جهته كان عرب قائد الأسطول السادس الأمريكي إذن الأميرال جيفري أندرسون عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي بما يخدم مصالح الطرفين والأمن الإقليمية. في خبر آخر، أكد البريد التونسي في بلاغ ليه يوم أمس أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية الكارت سوسيال اللي عندهم كارت سوسيال ينجموا من المنتفعين يعني بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ينجموا إذن يقوموا بسحب مبالغ الماندة حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس هو الخمسة متاع العشية، واللي ينجموا إذن يجبدوا الماندا امتحهم. على كل ذي بالنسبة لتذكير بالبلاغ اللي كان صادر عن البوسطة. نكملوا معكم مع آخر المستجدات.
4: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
2: قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر مساء يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم محامي غازي مرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر ذاته كان أوضح أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالبحث في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال تنشط ما بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، شمل الاتهام فيها 21 متهم منهم 9 متهمين بحالة احتفاظ. وأثر تعميق الأبحاث بموجب إنابة التحقيق المسندة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة. وفق المصدر ذاته تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس استنتاق المتهمين 9 المحتفظ بهم وإزالة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم، كما أكد أنه الأبحاث لا زالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة. نختم مع أخبارنا الدولية. 8 غير 4 خارج بالضبط 7:41 دقيقة.
4: 24 في دقيقتين.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. جاءت تصريحات ترامب بعد ما أثارت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الاحتمال عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي. ترامب قال للصحفيين تعليقا على الخطة اللي كشفت عنها فون دير لاين أنه أمر مثير للسخرية حسب توصيفه، وأضاف وقال إذا مضوا قدما الاتحاد الأوروبي وإذا يقول رأى أنه في الأمر أي تصرف عدائي يقول فإنه باش يفرض رسوم جمركية صارمة جدا، أو قال ينجم حتى يوقف التجارة مع أوروبا، ذي وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. كملين معكم ديما مشوارنا في 24 في دقيقتين.
4: 24 في دقيقتين.
2: إذن في 24 في دقيقتين نحكيو على غزة، نحكيو على فلسطين الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، وإن قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة 3000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط بما يشكل تهديد لآلاف العائلات. ذكروا أنه 20 فلسطيني استشهدوا يوم أمس من بينهم أطفال ونساء، وأصيب 25 أخرين، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين.
1: هو لم تعد مخلفات العدوان في قطاع غزة محصورة في الركام اللي خلفته الغارات الصهيونية ولا في المباني اللي سويت بالأرض وغابت معالمها. ثم خطر آخر أكثر صمت بقى قائم فوق رؤوس السكان بعد توقف القصف ويتمثل في آلاف المباني والمنشآت اللي أصابتها الحرب بأضرار متفاوتة لكنها لم تنهار بالكامل. ربي يبقي ستر لو خيالنا في غزة وكل فلسطين وربي يحمي فلسطين. هذا شعرنا اليوم في 24 في دقيقتين ملخص لأبرز ما صار وما تقال له.
4: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: تقول شادي أديني نانسي عجرا في جديدة. أنا موعد مع فاصل الشهري راجعين بعد شوية مع رقم اليوم نحكيه على الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى. التفاصيل نعرفوها بعد لحظات.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الإشهار على نرم فامة.

تجديد عند لاندولسي موتورز في مسيكن، سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مسيكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط.

0: إتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: جمال من 7 إلى 10
1: تو 8 غير درجة تقريبا على موجة راديو ما فهم. صباح النور والسرور جميلة جدا. الأغنية وديع مراد أمر الزمان طريق السلامة للجميع. إن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. إن شاء الله نهاركم زين. نقول لكم كل مستمعينا الكرام وين ما كنتم صباح الورد كوثر برام صباح النور مدام عايدة برام. تحياتنا لمجدة بن عبد الجليل تقول صباح النور والسرور كمان. نهارك سعيد مبارك يا مجدة. تحب تسلم على أبوها سي الحبيب بن عبد الجليل نوجه له تحية كبيرة برشا. سي الحبيب تقول له عيد ميلاد سعيد اليوم عيد ميلاد وتقول له ربي خليك لنا. نقول له ربي يعطيك طول العمر والصحة يا سي الحبيب وعيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: أنا بفضل كل الآباء تحياتنا ليك يا عم سالم بومنجل يقول صباح الخير والسعادة. أستاذنا سيل حبيب يقول أجمل صباح وأسعد يوم. إن شاء الله نهارك سعيد مبارك يا سيل حبيب. يقول مؤنس سعيد، المقصود يقول مؤنس هو تسمية يوم الخميس أيام الجاهلية، كان يقولوا له مؤنس. يا سيدي مؤنس سعيد، خميس سعيد، نهارك طيب يا سيل حبيب، ربي فضلك أستاذنا العزيز. نمشي لقيت ذي لي رقم اليوم نحكيه على موسم الحبوب ولا موسم ولا الاستعدادات، خلينا نقوله شنية وين وصلت، شنو تقول الأرقام، هذا الكل باش نحكيه في الخبر بالأرقام لقيت هذا. رقم اليوم، رقم اليوم هو نذكروا لديوان الحبوب باش ينظم اليوم الخميس بمدينة العلوم بتونس ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعداد لموسم البذر 2026-2027 بمشاركة هياكل فلاحية وميانية ومالية مع عرض نتائج الموسم ومؤشرات التجميع وخطة الاستعداد للموسم المقبل. هو حسب ما ورد في وكالة أفريقيا للأنباء فإنه المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي الجديد 2026-2027 بلغت نحو 1,095,000 هكتار كمساحة مبرمجة للزراعات الكبرى، 1,095,000 هكتار، من بينها نلقاو 77,000 هكتار مروية يعني سقوي، وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس فريق الأنباء من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. المساحات المبرمجة جهويا تتوزع إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. حسب أصناف الحبوب تشمل البرمجة 585,000 هكتار يزرعها قمح صلب، 65,000 هكتار قمح لين، إلى جانب 434,000 هكتار من الشعير و 11,000 هكتار متريتيكال. فيما يتعلق بالمستلزمات الإنتاج، المعطيات تشير إلى تواصل عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية وين بلغت الكميات الموضوعة لذمة الموسم حوالي 30,000 طن من الأمونيتر من برنامج سنوي يقدر ب 220,000 طن، أي بنسبة تغطية تناهز 14%. كيما بلغت الكميات الموضوعة من سماد نحكيه سوبر 45 حوالي 20,000 طن من جملة برنامج سنوي في حدود 40,000 طن تقريبا، نسبة تغطي 48%، في حين قدرت الكميات المتوفرة من ثاني الأمونيا الفوسفات الدي أ بي حوالي 27,000 طن من ضمن برنامج سنوي يوصل 120,000 طن، يعني بنسبة تغطية في حدود 23%. بخصوص البذور الممتازة، الحاجيات الأولية للجهات قدرت وفق تقديرات المندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية بحوالي 616,000 قنطار، منها 518,000 قنطار من بذور القمح الصلب و 56,000 قنطار من القمح اللين و 42,000 قنطار من الشعير، فيما نهزت الحاجيات من بذور الشعير العادية والمراقبة بحوالي 106,000 قنطار. وتقدر المتوفرات من البذور المثبتة حاليا حوالي 500,000 قنطار على أنه يتم تكييفها ووضعها لذمة الفلاحة من قبل شركة الإنتاج في أجل أقصى موفى ديسمبر القادم 2026. إذن هذه تقريبا الأرقام حول موسم الزراعات الكبرى، وهذه بعض المعطيات. نذكروا أنه ديوان الحبوب باش يضم ولا باش ينظم ولا تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم اليوم ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب الصابة 2026 والاستعداد لموسم البذر 2026-2027. خليكم معنا في الاستماع توثمانية بالضبط على موجات راديو رام اف ام، هذا بالنسبة للخبر بالأرقام. رقم اليوم، رقم اليوم رجعنا معكم بعد شوية، ما تبعدوش الأخبار الرياضية. شعنا في الأخبار الرياضية، إذن شيكون عنا موعد نحكيه فيه على 11 فريق يعلنون في بيان مشترك انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 على خلفية صعوبات مالية وعدم رفع عقوبة المنع من الانتداب. شنو الحكاية بالضبط؟ التفاصيل نعرفوها مع مهدي جوست بعد لحظات من توا. رجعنا
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا بقية الشهار على أرانا فام.
2: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على كيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8
6: من القلب.

0: حبيب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: تونسنا.
4: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على لارما فام.
3: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
5: صباح الخير، صباح النور فول نشراتنا الرياضية. أهلا وسهلا، مرحبا نشكل البداية مع الموعد اليوم بداية من الأربعة في مركب الهادي نايفر في باردو، مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي بيشتجمع الملعب التونسي صاحب المركز التاسع بأربع نقاط والنادي الإفريقي صاحب المركز السادس بستة نقاط بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي. وفي غرفة الفار ديفيد سماتش من سلوفينيا النادي الإفريقي السعيد في هذه المباراة، لعب الوسط بليل أيت مالك واللي تعافى من الإصابة، فيما يتواصل غياب حارس الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي. مباراة باش تكون منقولة مباشرة على الوطنية الأولى. احتفال بارح النادي الصفاقسي بالتعادل هدف مقابل هدف أمام اتحاد بن قردين في ملعب 7 مارس في لقاء مؤجل ضمن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وكان النادي الصفاقسي المبادر بالتسجيل عن طريق المهاجم لوندو في الدقيقة 33، في حين عدل اتحاد بن قردين اللاعب شريف كمارا في الدقيقة 63. نذكر الحكم سيف الورتاني كان أقصى لاعب النادي الصفاقسي حسام أدو في الدقيقة 77. من جهته تمكن الاتحاد المنستيري من تحقيق الفوز على الترجي الجرجيسي بهدفين لهدف ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسجل ثنائية الاتحاد المنستيري المهاجم أحمد باصيدة في الدقيقتين 20 و47، في حين جاء هدف الترجي الجرجيسي من ضربة جزاء عن طريق خليل القصاب في الدقيقة 45 جاد 7. نذكره أيضا الحكم سيف الورتيني كان أقصى مهاجم الترجي الجرجيسي حمدي العبيدي في الدقيقة 87. انشر الترجي الرياضي التونسي البارح بلاغ بمناسبة مباراة ذهاب الدورة التمهيد الثاني لرابطة الأبطار المبرمجة في ليبيا خلال الفترة الممتدة بين 16 و 18 أكتوبر 2026، وقال فريق بسويقة أن المعطيات المتعلقة بتاريخ المحدد للمباراة والملعب المعتمد وشروط الدخول وعدد التذاكر المخصصة لأنصار الفريق الضيف وطريق اقتناء التذاكر لا تزال قيد التوضيح حتى هذا التاريخ. كما أضاف الترجي عليه لا يمكن للنادي تحمل المسؤولية فيما يتعلق بطبيعة بالتنقل للأنصار أو دخولهم إلى الملعب، ولا يمكن أيضا ضمان توفر أو توفير التذاكر لأنصار الذين يختارون التنقل إلى عين المكان، وذلك نظرا لغياب معلومات رسمية مؤكدة في هذا الخصوص، وإذ يقدر النادي حرص جماهيره على مواكبة الفريق ومساندته خلال هذه المواجهة القارية، فإنه سيحرص على إعلام أنصاره بكل مستجدات المباراة والمعلومات المؤكدة فور توفرها، وذلك عبر القنوات الرسمية للنادي. نذكر أن فريق الترجي سيخوض مواجهة الإياب في تونس. أتمت إدارة الملعب التونسي البارح إجراءات التعاقد مع المهاجم الفايد بن حسين بعقد يمتد لموسمين. اللاعب عمره 28 سنة وسبق له أنه تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية من بينها شبيبة القيروان النادي البنزرتي قوافل قفصة ومستقبل جيبس. أطلقت الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين نداء إلى كافة أبناء النادي وأحبائه مطالبة بالدعم والمساندة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي. وأكدت الهيئة في بلاغ نشرته البارح عبر صفحتها الرسمية أن المبلغ الجملي المستوجب لتسوية الوضعية المالية ورفع المنع من الانتداب بلغ 123 ألف دينار، مشيرة إلى أن الجهود والمساعي المتواصلة خلال الفترة الماضية لم تفضي إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة. وأيضا حذرت الهيئة التسييرية السرية من خطورة الوضع الحالية للفريق خاصة، وأنه المستقبل للقصرين سيكون أمام استحقاق هام يوم 20 سبتمبر 2026، يتمثل في خوض أول مباراة أو مباريات الموسم في وقت لم يتمكن فيه المستقبل الرياضي بالقصرين من ضمان جاهزيته للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. فاز المنتخب التونسي على نظيره الكيني 3-0 مساء يوم أمس بقصر الرياضة بالمنزة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أفريقيا لكرة الطائرة واللي تحتضنها تونس إلى غاية 26 سبتمبر الجاري. وكان السوداسي التونسي فاز البارح على أو يوم الثلاثاء على المنتخب الغيني ب3-0 في الجولة الأولى، وبهذا الفوز الثاني على التوالي ينهي المنتخب التونسي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى ليتأهل مباشرة إلى دور الربع النهائي. وباش يلاقي المنتخب التونسي في الدور الربع النهائي الفائز من مباراة ثمن النهائي، وباش تجمع ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. نذكر أن بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومونديال 2027. حقق المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة البارح فوز عريض أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 62-20، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا لهذه الفئة العمرية التي تحتضنها مدينة أبيجان الإيفوارية. ومن جهته انهزم منتخب الجزائري أمام منتخب النيجيري في وقت سابق البارح بنتيجة 26-25 ضمن ذات الجولة والمجموعة. كان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة قد استهل مشواره من في البطولة بالفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 32-23 ضمن الجولة الافتتاحية، واختتم المنتخب التونسي منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب الجزائر يوم غد الجمعة 18 سبتمبر على الساعة 3 عصرا. في الليغا البارح أتلتيكو مدريد يضرب بقوة في مواجهة أوساسونا وينتصر 4-0. إشبيليا فاز على لكارون 1-0، وبرشلونة فوز عريض على راسينغ سانتاندير 7-2. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
6: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: rmfm
3: في ساكن في سوسة تونسنا.
2: نس بكري قالوا النهار على صباحه
7: ملا عدل الموجة
2: يوميا على رمى فام وعيش جو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
7: النهار على صباحه
2: مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
7: وين

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: تقيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحو. النهار على صباحو.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملأ عدل الموجة ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: تو 8:21 دقيقة على موجات راديو رمفام صباح النور من جديد مستمعينا الكرام رجعنا لكم بعد ما كنا نسمع في الأخبار الرياضية مع صديقنا مهدي الساحلي مكملين معكم بالموزيكا مكملين معكم بالمتابعات والأخبار أكيد وفقراتنا اللي تعودتوا بيهم وأيضا مكملين معكم بالكادوات والربحة إذا اليوم كالعادة نلعبوا على أن بون داشا من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي إذا نمشيو مباشرة للمسابقة متاعنا لليوم
2: البونافير برعاية
1: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407 أكيد جدا نحكيه على نيوسكولي ونحكيه على مكتبة مثالية بأتم معنى الكلمة تلقاو فيها كل حاجياتكم من كتب من كراسات لسكادو لدوات المدرسية والمكتبية للعاب التربوية سيرفيس انفورماتيك زاد على ذمتكم شواء على الكيف شواء مزيان أسعار وتخفيضات استثنائية متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر إذا تنجموا تعملوا طلة في كل وقت على نيوسكولي تلقاوهم على ذمتكم في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير والفضاء الجديد اللي موجود في سوسة موجود تحديدا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز تلقاو فضاء متميز عندكم زوز توابق بالنسبة لنيوسكولي في مساكن ثلاثة توابق تلقاو فيهم كل حاجياتكم للعودة المدرسية تلقاو ألارجشوا في كل شيء تقريبا ديما تلقاو الاختيارات متعددة وتلقاو تخفيضات في كل شيء عملوا طلة على نيوسكولي اللي مازال ما كملش قضيته نقولكم رأي التخفيضات مازالت متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر نذكروا اللي في نيوسكولي تلقاو تخفيضات في برشا حاجات منها 15% على الأدوات المدرسية تلقاو في الإساكادو من 10% توصل حتى الأكثر يعني حتى 50% لباراسكولير نحكيو على تخفيضات استثنائية توصل 20% قصص وغيره بالنسبة للطلبة نتاع البوزار أيضا تلقاو تخفيضات مهمة جدا على المواد اللي تستحقوها توصل 15% زادة بالنسبة لزوتي الانفورماتيك تلقاو 5% تخفيض تلقاو سيرفيس انفورماتيك يعمل كيف غادي في برشا حاجات ملي نستحقوها في قرايتنا ولا في اعمالنا المكتبيه كان عندك كارت فيديليتي تنجم تتمتع بتخفيض اضافي زاد على الكيسه تنجم تطلبها الكارت فيديليتي كان ما عندكش وتتمتع بهذا التخفيض اعملوا طله على نيوسكولي واكيد تلقاو كل حاجيتكم نيوسكولي تربحكم كل يوم ان بون داشا تنجموا تقضيوا به ما عليكم كان تكلمونا تشاركوا معنا في النهار على صباحه على 71 134 396 معنا حمزة لقيت ذي يتكلم فينا من مساكن حمزة صباح النور
3: ألو صباحي
1: صباح النور يا حمزة لبس عليك
3: لبس رب لوفي
1: الحمد لله حمزة نتعرفوا عليك تخدم تخدم عندك صغيرات
3: أخذ فينيشون بارتير نخدم سيراميك
1: ربي عينك
3: أيونس بليز عندي ولي
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يفضله يقرا الوليد ولا مازال صغرون
3: يقرا سنه ثالثه
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يفرحك به ان شاء الله
3: بارك الله فيك
1: الحمد لله ماشي الخدمه لباس
3: الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله الحمد لله وتحيه ليك وتحيه لكل
3: ترى قدامك تحب فينيشن ولا حاجه نسمع حتى
1: مش بتضرب صنيعي ما شاء الله لي اخونا حمزه
3: بيتمعني الكلمه
1: ربي يجيب القسم يا رب يجيب القسم ربي يجيب لك القسم يا حمزه اي اخويا
3: كيتشين جدا كذا كنت تحب كل شيء
1: اخذ وقته يعمل في الشهر حمزه ربي عينك ربي عينك يا حمزه وربي يرزقك ان شاء الله وتحيه ليك وتحيه لكل الناس اللي في الخدمه لقيت هذا عندنا سؤال صعيب على الاخر سؤال صعيب برشا السؤال بتاعنا شنو يقول؟ شنو النجم نلقاو في نيوز كولي؟ حاول سميني أكثر ما يمكن من الحاجات اللي نلقاوها في المكتبة المثالية نيوز كولي. اسكو نلقاو الكتب فقط لوازم المدرسية فقط، ولا كتب ولوازم مدرسية وألعاب وعدية المنتوجات الأخرى؟
3: أدوات مدرسية، دي شوز انفورماتيك، ألعاب، دي ساكادو، الأدوات المدرسية بصفة عامة، حتى من التليفونات موجودة،
1: كل شيء موجود،
3: كل شيء موجود، والتخفيضات هامة من 15 حتى 50%.
1: برشا حاجات وما برشا تفصيل. أما متواصل حتى نهار 15 أكتوبر بالنسبة للتخفيضات.
3: حتى نهار 15 أكتوبر جاز مقرة المشاكل جاب على الخير، ومقرة البحسين مقابل.
1: ما شاء الله اللي عنده الإجابات على الأسئلة الكل. حمزة نقول لك ألف مبروك، ما بحت معنا أم فوند شام من أجزاء المكتبة المثالية نيوسكولي، مبروك عليك يا حمزة.
3: بارك الله فيك.
1: شكرا، ربي عينك إن شاء الله، وتحية لك.
2: البونافير يا
1: سيدي،
2: برعاية
0: نيوسكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولين 20 955 407.
1: رجعنا معكم بعد شوية 8:27 على موجات راديو أنا ما فيها. منقول تحية كبيرة برشا لكل متابعينا خارج تونس اللي قاعدين يتواصلوا معنا لقاية ذي. إن شاء الله أكيد نخفوا عليكم شوية هكا الغربة. تحياتنا لصديقنا فاخر ضو في إنجلترا، تحياتنا أيضا لصديقنا حمدي بولين، إن شاء الله نهارك سعيد مبارك حمدي في شمال فرنسا. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا داخل تونس، زادة الناس اللي في الخدمة، الناس اللي متونسة معنا. نقول لكم نسمعوا أمال ماهر و رشد المجد، حلوة الغنية، تقول لو كان بخطي. رجعين بعد شوية.

0: كامل من 7 إلى 10.
1: إرجعني لكم مستمعينا الكرام، موصل معكم دايما المشوار. شو اسمك هذه صباح؟ تخلطنا حتى 8:35 دقيقة، إذا مكملين معكم بعد شوية. غازي العيادي في غنية جميلة برشا يقول أنت غنية حلوة لغنية.

0: الجو التونسي ديما موجود في النهار الصباح. ومرحبا بكم، مرحبا بكم المستمعين داخل وخارج تونس. صديقنا طريق السلامة نقولوا الفاخر وكل الناس اللي في الكياس لقيت هذا. نمشيوا لعناوين جرائدنا لليوم.
1: اسمع ما نقرا، اسمع ما نقرا.
0: تقريبا اغلب الجرائد التونسيه لليوم في الصفحات الاولى وفي مقالات زاد رجعت على لقاء رئيس الجمهوريه برئيس الحكومه ووزير الاقتصاد. نقراه من جريده الصباح في صفحتها رقم 2. رئيس الجمهوريه يقول لابد من تجنب الضغط الجبهي وتيسير بعث المشاريع في قانون الماليه. وكان تناول رئيس الجمهوريه قيس سعيد خلال اللقاء الثلاثاء 15 سبتمبر برئيس الحكومة سارة زعفراني للزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي اللي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق توازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية. ونبقى نحكي على قانون المالية والاستعداد. إذن أكيد مثل جاي الانطلاق في النقاشات. وقبل إحالة قانون المالية 2027 صفحة رقم 13 نقرأ في الشروق النواب يطالبوا بكشف الحساب. بتفاصيل المقال بقلم أشرف الرياحي في صفحة رقم 13 للشروق يقول قبل شهر من الموعد المفترض لإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية جديد لسنة 2027 تصاعدت تصريحات من داخل المجلس مطالبة بتقييم تنفيذ قانون المالية الجاري قبل دراسة الميزانية الجديدة. ويقضي أعضاء مجلس نواب الشعب الأسبوعين الأخيرين من العطلة البرلمانية، حيث من المرتقب باش يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول النصوص القانونية اللي باش يناقشوها في مفتتح دورته البرلمانية الأخيرة في هذه العهدة. وقبل هذا الموعد تصاعدت مطالب ولا مطالبات نواب بضرورة تقييم ما نفذ من ميزانية 2026 وما لم ينفذ قبل الانتقال إلى مناقشة قانون مالي جديد، وما يتعلقش الأمر بتوقيت إحالة المشروع أو بالمعلومات اللي يحتاجها البرلمان حتى يؤدي دوره في مناقشة مشروع الميزانية ومراقبة تنفيذها. النائب رئيس لجنة المالية ظافر الصغيري من أبرز من أثار هذا الملف خلال الأيام الأخيرة، وأكد في 14 سبتمبر اللي فات أن مجلس نواب الشعب لم يتلقى إلى ذلك التاريخ وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة للفترة الممتدة من جانفي إلى 30 جوان 2026، ويقول هي الوثيقة اللي كان يفترض أن تحيلها وزارة المالية قبل 31 جويلية تبقى لأحكام القانون الأساسي للميزانية. وفي السياق نفسه كان أوضح عضو اللجنة نفسها عصام شوشان أن الحكومة مطالبة وفق القانون الأساسي الميزانية بتقديم تقرير حول نتائج تنفيذ الميزانية وتطبيق أحكام قانون المالية إثر انتهاء السداسي الأول. نواصل معكم من جهة أخرى. أيضا بدأ النقاش حول الخيارات اللي يمكن يتضمنها قانون مالية 2027 ياخو منحة واضح قبل وصول المشروع إلى البرلمان. وإن كان تحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية في تصريح إعلامي أنه اللجنة لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية 2026، وأكد أنهم باش يعملوا على التقليل من الأداءات قدر الإمكان وخاصة الأداءات الظرفية اللي أدرجت في ميزانية 2026 وانتهت آجالها، ودعا الحكومة إلى الضغط على نفقات الدولة من خلال تخفيض ميزانيات الوزارات أو عدم الترفيع فيها. في المقابل قدم الصغيري النائب تصور مختلف لطريقة معالجة العبء الجبائي، وتحدث عن مقترح يقوم على الترفيع في نقطة من الأداء على القيمة المضافة الاجتماعية مقابل تخفيف أعباء جبائية أخرى، وأكد أن الهدف وفق طرحه هو إعادة توزيع العبء الجبائي وليس إثقال كيل المواطن مع ضرورة توفير آلية رقابة واضحة على استعمال الموارد الإضافية. إذن بدأ النقاش حول الخيارات اللي يمكن أن يتضمنها قانون مالية 2027، ونذكروا اللي أكيد أولى النصوص القانونية اللي بيش يناقشها البرلمان في مفتتح دورته البرلمانية الأخيرة في هذه العهدة هو قانون المالية 2027. نواصل معكم تو 8:41 دقيقة، مازلنا معكم في فقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: على العناوين والمقالات في الصباح نقرأ اليوم التعاون والعفو نحكيه على 12.22 مليار دينار من تحويلات الجالية والعائدات السياحية ودعم متواصل لموارد تونس من العملة الصعبة. التفاصيل الصفحة رقم 5 في جريدة الصباح لليوم. في الصباح أيضا نقرأ في إجابة عن أسئلة عدد من النواب، وزير الصحة يتحدث عن إجراءات لتلافي نقص الدويات ومراجعة الخارطة الصحية والتكفل بالأمراض النادرة في الصفحة رقم 3. أيضا نقرأ في جريدة الصباح لليوم فنانون رياضيون أسماء معروفة زلت بهم القدم، مشاهير في العلن أطراف في شبكات مخدرات في الخفاء. ونختموا مع جريدة الصباح اللي تكتب نقلا عن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء اللي يقول للصباح ما فماش تغيير في التسعيرة الرسمية، نحكيه على الدجاج، ولا نقص في الانتاج أو تذبذب في التزويد. مال إذا كان علاش الأسعار نوعا ما مرتفعة بالنسبة لأسعار الدجاج. على كل حال متابعة للموضوع. نكملوا معكم في جريدة الشروق اليوم، تحدثت في صفحتها رقم 7 تقول رغم القبض على مشعوذين مشهورين عصابات الشعوذة تنهب أموال الضحايا. وفي التفاصيل صفحة رقم 7 تقول رغم القبض على عدد من المشعوذين في جرائم تحيل واختلاس أموال ضحاياهم إلا أن ظاهرة استعمال الشعوذة والسحر تضاعفت من قبل عدد من المارقين عن القانون. تلقوا تفاصيل المقال بقلم منى البعزيزي في الصفحة رقم 7. دوليا نقرأ اليوم من الشروق أسعار الطاقة تشتعل شعبيته تتراجع حرب إيران تحاصر ترامب. بالنار الحرب اللي أشعلها في إيران ونار الغضب داخل الولايات المتحدة يواجه ترامب ارتدادا سياسيا واقتصاديا متسارع بعدما تحولت مغامرته العسكرية إلى عبء ثقيل قبيل الانتخابات النصفية. وين تصعد دائرة التداعيات الاقتصادية والعسكرية للحرب على إيران داخل الولايات المتحدة مع ارتفاع متوسط سعر جالون البنزين إلى أكثر من 4.32 دولار، فيما بلغت كلفة العمليات العسكرية الأمريكية نحو 33.4 مليار دولار حتى جويليا اللي فات بحسب تقرير لمفتش وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات أنه متوسط سعر الجالون بتاع البنزين اللي يعادل نحو 3.7 لتر وصل إلى 4.32 دولار مقارنة مع 2.98 دولار قبل ما تبدأ ولا يبدأ العدوان على إيران في 28 فيفري. يعني فما زيادة تقارب 45% في السوم متاع البنزين في الوقت نفسه. إذن ولا يستخدم عفوا النقاو الديازيل أيضا مستوى قياسي، يعني 6.26 دولار للجالون، ويستخدم الديازيل على نطاق واسع في تشغيل الشاحنات والقطارات والسفن في الولايات المتحدة إلى جانب قطاع الزراعة، ما يخلي ارتفاع سعره مؤثر في تكاليف النقل وسلاسل التوريد وأسعار السلع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في خبر آخر زاد تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معه برشا، وإن أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية أمس أنها أحبطت هجوم كان بطائرة مسيرة قالت إنه جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه مكة المكرمة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي إنه قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت الطائرة المسيرة قبل دخولها إلى المجال الجوي المحظور في مكة وتم اعتراضها وتدميرها جنوب المدينة. في المقابل نفت جماعة الحوثي بشكل قاطع أن تكون قد استهدفت مكة. وقال المتحدث باسم جناحها السياسي حزام الأسد قال إنه الادعاءات بشأن استهداف مكة يقول بين ظفرين كذبة قديمة، وأكد إنه الجماعة لا تستهدف الأماكن المقدسة في السعودية كما نقلت وسائل إعلام مرتبطة بالحوثيين عن مصدر عسكري في صنعاء قولوا إنه لا يوجد أي تهديد مصدر اليمن يستهدف مكة أو الأماكن المقدسة، واعتبرت إنه الادعاءات السعودية لا تعكس الحقيقة حسب ما ورد من أخبار. هذا إيش عنا اليوم في جولتنا في أسمع ما نقرأ العناوين والمقالات.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: وتبعدوا إيش توا 9:15 خارج راجعين مواصلين بعد الإشهار باش نسمعوا غناية راغب علامة عن غازي العيادي. بلاي ليست متاعنا متنوع ومتواصلة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: بقية الشهر على لرمى فامة. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: مع كامل من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم من جديد. كنا نسمعوا في غازي العيادي نخلطوا الثمانية وخمسة وخمسين دقيقة تسعة غير درج بعد شوية دقيقة سيسي أخبار الهلال الرياضي بمساكن, أيضا أخبار الرابطة الثانية في مبرشة مستجدات أكيد نعرفوها مع مهدي جوست بعد لحظات من توا. ما احنا عنا موعد مع منك نسمع لقية هذا
0: منك نسمع منك نسمع.
1: نبدأ من سوسة. إذا البارح في ولاية سوسة جلسة عمل حول متابعة ملفي الشؤون الاجتماعية والوضع البيئي والنظافة العامة. والي سوسة سيد سفيان التنفوري كان شرف مساء يوم الثلاثاء اللي تعدى على جلسة عمل عن بعد مع المعتمدين. كانوا حاضرين فيها الكاتب العام للولاية ومعتمد الشؤون الاجتماعية بمركز الولاية, وكان أكد خلال الجلسة الوالي على أهمية العمل الميداني للسادة المعتمدين وتفعيل دور العمد بمرجع النظر للإلمام بمختلف الوضعيات الاجتماعية وخاصة الهشة منها, والحرص على التنسيق مع المصالح المعنية باش ينتفعوا بمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية الموضوعة في الغرض, إلى جانب المعاينة الميدانية للإخلالات البيئية والعمرانية وتفعيل اللجان المحلية للتصدي للمضار المخلة بالبيئة وجمالية المدن. كان أسدى الوالي تعليماته بمواصلة متابعة مختلف الوضعيات الاجتماعية وخاصة الفئات الهشة والفقيرة منهم وتمكينهم من التعرف على الانتفاع بالبرامج الاجتماعية والتنموية, أيضا الحرص على اعتماد مبدأ الشفافية في ضبط القائمات الإسمية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل حتى توصل مختلف المساعدات إلى مستحقيها وإلى ملف العناية البيئية والنظافة الهامة والعامة عفوا الأهمية القصوى, ودعوة البلديات والمجتمع المدني والمواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وتشجيع كل مبادرات في هذا المجال. أيضا زاد جلسة أخرى كانت صارت يوم أمس في الولاية ولاية سوسة, هو في إطار رفع من نسق العمل البلدي والكفاءات في والكفاءة عفوا في تنفيذ السياسة العامة وضمان نجاعة المرفق العمومي. كان الوالي أشرف على جلسة عمل أمس عن بعد مع كافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون بلديات وبحضور السادة الكاتب العام للولاية معتمد زاد مركز الولاية المكلف بتسيير دائرة شؤون البلدية, الكاتب العام لبلدية حمام سوسة ورئيس دائرة شؤون الإدارية العامة ورئيس دائرة شؤون الاقتصادية والاستثمار المكلف بتسيير الدائرة الفرعية للشؤون العقارية والقانونية. الوالي كان توجه برسالة في مستهل الجلسة, إذن هي شكر لكافة البلديات والعوان على المجهودات اللي قوموا بها ومساهمتهم في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية, ودعاء كافة الكتاب العامين البلديات إلى ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة تنسيق مع السلطة المحلية لرصد كل إخلالات والتدخل لرفعها, وأكد على ضرورة الالتزام بمواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرة النظافة مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بمختلف اللزمات بما يضمن حسن تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين والمستلزمين عند تسجيل إخلالات في الخدمات المزدات وتعطيل تنفيذ المشاريع البلدية والتعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء وردع المخالفين والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيفة. هذوما تقريبا من البلاغات يعني الصادرة عن ولاية سوسة في الساعات الماضية, وأكيد في منك نسمع مكملين معاكم, أكيد نحاول نتابع معاكم كل الأخبار والمستجدات. منذ قليل المعهد الوطني للرصد الجوي كان أسند في خريطة اليقظة الصادرة اليوم الخميس 17 سبتمبر اللون البرتقالي. شنو المقصود باللون البرتقالي؟ يعني درجة انذار كبيرة. دونك أسند اللون البرتقالي إلى ولايات ساحل سوسة المهدية المنستير, ويتميز طقس اليوم بأمطار تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. يعني الطقس باش يتبدل, راهم يغركش الصباح هاد الطقس هكا وكيما البارح, لكن باش يتبدل بعد الظهر, وربي يحفظ الجميع. نكملوا معكم في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: خبر تفاعلوا معه توينس البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، سجين ناقش يوم أمس المذكرة متاع تخرجه الثانية هذه ليه في السجن المدني بحربوب، متحصل على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي للإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا، وفق ما فات به شقيقه في تصريح إعلامي. المصدر ذاته كان صرح أنه هذا التخرج هو الثاني لشقيقه بعد ما تحصل عام 2020 على شهادة وطنية في التصرف في الإعلامية خلال فترة إيداعه السجن المدني بصفاقس. نحكيه على سجين محكوم بالإعدام، يعني نشوفوا احنا العزيمة والإصرار رغم يعني ظروف يعني اللي هو فيها. شقيقه شنو قال؟ قال انه خو يقبع في السجن منذ 12 عام بعد ما صدر في حقه حكم بالإعدام على خلفية ارتكابه جريمة قتل عندما كان يبلغ من العمر 19 عام. ناشد شقيق السجين رئيس الجمهورية نظر في وضعية شقيق والعمل على الحط من العقوبة من الإعدام الى السجن المؤبد اخذا بعين الاعتبار حسن السلوك داخل السجن والتمسك بمواصلة تعليمه العالي، وأضاف أنه شقيقه حرص على استثمار فترة سجنه في الدراسة وتجاوز ظروف السجن من خلال التحصيل العلمي والطموح إلى مواصلة مساره الأكاديمي وصولا إلى مرحلة الدكتوراه. بيش عنا اليوم في منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: خليكم معنا، مهدي يكون معنا بعد لحظات في دقيقة سيسمع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. ارانا فام
3: في سكن
2: في سوسة
3: تونسنا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رما فم.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين.
0: أرم فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة سي سي ام.
2: صباح الخير صباح النور من جديد. 11 فريق في الرابطة الثانية يعلنوا انسحابهم في بيان مشترك، يعلنوا الانسحاب متاعهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 على خلفية صعوبات مالية وعدم رفع عقوبة المنع من الانتداب. جهة الهلال يعيش فترة صعيبة من الناحية المادية في وقت الفريق مقبل على موسم رياضي يتطلب إمكانيات كبيرة لضمان أحسن الظروف للاعبين والإطار الفني، واللي يلفت الانتباه وعدد المنخرطين في حملة الاشتراكات مازال محدود برشا، حيث بلغ تقريبا لحد الآن 21 مشترك، وهو رقم ما يعكسش حجم الفريق ومكانته عند الأحباء. اليوم الهلال محتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة جدية من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وزادة من الجماهير والأحباء، كل واحد حسب إمكانياته باش النادي يلقى الموارد اللازمة ويواصل نشاطه ويخدم على مستقبل فروع الرياضية. الهلال أكيد مسؤولية مشتركة بين الهيئة والأحباء. نواصلوا دائما مع الهلال الرياضي بمساكن اللي استغل تأجيل بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وبرمج مقابلة ودية تحضيرية يوم السبت القادم بالملعب البلدي بمساكن باش يواجه خلالها فريق الملعب السوسي. تأتي هذه المواجهة في إطار مواصلة التحضيرات والمحافظة على نسق المقابلات، خاصة مع تأجيل انطلاق المنافسات الرسمية، ومن المنتظر أن تكون المقابلة هذه فرصة للإطار الفني للوقوف على جاهزية المجموعة وتجربة بعض الخيارات الفنية والتكتيكية قبل الانطلاق في المنافسات الرسمية. بالنسبة لكرة اليد يدخل الهلال الرياضي بمساكن يوم السبت القادم أجواء المنافسات الرسمية في أول ظهور للفريق هذا الموسم، والهلال باش يواجه في قاعة جرمدا انطلاقا من الساعة 4 فريق اتحاد جرمدا، مباراة مهمة لأبناء المدرب أيمن حماد باش يفتتحوا الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خاصة بعد فترة التحضيرات والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة سي سي ام.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام، وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة. من 7 للعشرة.

0: كامل من 7 للعشرة. رجعنا لكم من جديد والتسعة وواحد وعشرين دقيقة على موجات راديو رام اف ام، كاملين معاكم المشوار حتى للعشرة. هذه ساعتنا الثالثة لقية ذي، نعملوا طلة على المرشي، نعملوا طلة على الأسعار، شنو موجود في مرشياتنا اليوم في مساكن، شنو نجم نبرمجوا القضية وفطور اليوم، هذا الكل مع خليلة.
1: لو بوان مارشي.
0: يا صباح الورد وإن شاء الله نهارك أسعد ليامات يا خليل. الو صباح النور.
2: صباح الخير في كمال،
0: نهارك اسعد ليامات، لاباس عليك؟
2: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. يا رمضان
0: مرحبا بك يا خليل. شنو احوالك؟
2: والله الحمد لله لاباس،
0: الحمد لله
2: عادي جدا،
0: الحمد لله كل عاده والعوايد، وربي يبقى علينا ستر ان شاء الله.
2: امين يا رب.
0: امين يا ربي. الطقس تقريبا بمواصفات ربيعيه صبحيه.
2: نعم،
0: اي سخون شويه، يعني فما ارتفاع طفيف درجه الحراره، لكن فما تقلبات العشيه.
2: اي في بالي مع الخمسه تاع العشيه فما شويه مطر ان شاء الله.
0: بون هو بعد الظهر والله اعلم التوقيت، فما تقلبات جويه، فما عارض هكا شويه امطار متوقع، يعني مع ظهور خلايا رعديه ورياح تكون قويه شويه وقت وقت ظهور الخلايا الرعديه والامطار. نقرا وحسابنا نسيسر واحنا يعني نحكيو العشيه بعد الظهر اخر العشيه، هذه الفتره يعني المتوقع اللي باش تكون فيها الامطار، والله اعلم وربي يرحمنا وان شاء الله ربي يعطينا لقد جادنا وسقيا رحمه ان شاء الله. اي سي خليل اليوم وين موجودين؟ وين موجودين اليوم؟
2: احنا اليوم موجودين في مرشي الحي.
0: اليوم في مرشي الحي، شنو الحركيه في المرشي وشنو هي الصوره من المرشي؟
2: والله يا خيا كمان مازلت ضعيفه شوي.
0: حركيه مازلت ضعيفه، قول للناس مازلت في المكتبات يا خليل. اسمع ما قعد شيء للمصر. منين مش ندوروها يعني المكتبه المرشي بالحق الله يكون في عون التونسي، يعني مناسبه ورا مناسبه، التزامات ماليه الحقيقه عديده مع غلاء اسعار
2: ورقه ماء ورقه ضوء
0: ما غلاء الاسعار على كل حال ربي يكون في عون الناس الكل، ربي يكون في عون الناس الكل. اليوم في وقتنا تو مراه وراجل يخدموا يا باب الله، يخلط ولا ما يخلطش يا خليل؟
2: انا نخدم وما خدش خالص
0: وما, وما, وما, وما, وما يخلطش، يعني باش يفي بالتزامات الكل ان شاء الله. بركه مش حركه كما يقولوها جدودنا يا خليل، وان شاء الله ربي يبارك لنا في المال والصحه والذريه ان شاء الله، وربي يعطينا الوقت الطيب طيب للناس كل. فما حاجه يا خليل حطها، تو الماء المعلب بدا يتوفر، تو تلقى قدام العطريات ولا المغازات ولا كذا ولا جمرك تلقى يعني فما ستيك ماء، صحيح مش بالكميات اللي كنا متعودين بها قبل تقام قديس، لكن نوعا ما فما شويه قاعده تنفرج الحكايه. لكن الغريب في الامر هي الاسعار الخياليه اللي قاعدين نسمعوا فيها، يعني متاع بيع المياه الاسعار خياليه، يعني متاع بيع ستيك، يعني نحكي تقريبا الاسعار تتراوح ما بين 5000 5000 ونص 6000 6000 ونص، يعني نسمعوا في ارقام يعني غريبه. اذا فقط تقريبا في فما دونك الدبوسه تسمع بدينار، ذي الرقم العادي تسمع ب 1200 تسمع ب 1500، يعني وقت اللي سيبون يعني الوضع نورمال مو ماشي نحو الانفراج بشويه وبدات الكميات تكثر بشويه. على كل حال هو برشا تساؤلات يعني في الشارع، علاش الاسعار باقي مرتب؟ باقي نحكي على 5000 ونص ونحكي على 6000 ونحكي على 6000 ونص، بينما يعني فما نوعيات توصل 3000 ونص 3300 3600 نحكيو يعني. والماء الصغير تقريبا ما فماش هو الماء الصغير، فما كان الكبير. على كل حال ان شاء الله ربي يصلح حالنا وترجع الاسوام كما نعرفوها نتاع المياه، خاصه المعلبه. اي اخوي البي نمشي معك تو للمرشي، ايش عندنا في الاسعار اليوم؟ اي تفضلي.
2: عندنا سيدي اليوم الخضره بمرشي الحي، البطاطا اليوم ب 2000 2500 2400، الطماطم 2500 وب 2000، ثم طماطم القرع ب 1500 وب 2000، البصل ب 1180 ب 15160 وفما كذلك بلفيل بلبل الشعباني 3750 و2500 و2800 وفما كذلك ب 3100 وفما التقلوطي ب 5000 وب 4000 عندنا في النادي ثلاثة دينارات عندنا الكرم 3500 وب 4500 الكرم ب
0: مش وقته خالد تو الخضر الورقيه تحسها سعرها مرتفع يعني الاغلبيه نتاعها حتى في السوق لحتى يا خليل تو يجي الكروم ويجي البرد ويجي الشتي يا خليل او مدام سكينه صبيغ نوجه لها تحيه كبيره برشا اذا مدام سكينه قالت لك هاو توعد المترشط قل خليل باش نرجعوا للحاجه جيريه قريبه
2: عاد كبير ان شاء الله
0: عاد كبير الشتي تو يجي يا خليل اي كمل لي اي بعد الكروم
2: الخضر الورقيه
0: الخضر الورقيه اي
2: تسلقوا المدنوس فما شكون يبيع ب 700 وفما شكون يبيع ب 800 لفت ب 2000 الكلافص ب 800 النعناع ب 800 لفت قلنا ب 2000 البرودو ب 5000 فما شكون يبيع ب 6000 الخص 2500 واللي تو كيف كيف 2500 اما بالنسبه للبرودو ب 6000 برشا شوي هيك
0: ولا حسبك مالا برشا مالا شوية بيه يلا سدي كمل
2: بيه بشيو للعويق مالا
0: بشيو للغلة ش عندك اي
2: الغلة بيه الغلة عنا سيدي العوينة بسبعة الاف وثمانمية وعنا الدلاع بخمسطاش مية وعنا بطيخ 2500 وبثلاث الاف طلعوا على البطيخ
0: كو عاد مبدي عقبة خليل
2: عندنا في خلي عقب على الرمان او عن الرمان خير من وين
0: كمل ايه كمل خليل ايه
2: عندنا الرمان ب 2000 2500 عندنا التفاح 5800 6800 و3500 وعندنا العنب ب 8800 وب 10000 وب 3450 ثمن عنب مستحمر رخيص شوي
0: اها باهي
2: شعبتي لو كان نمشيو للدقله ب 9800 وب 11800 وعندنا البسر ب 3100 وعندنا مزاز 13800 وب 9800 وب 11800 وب 6000 في شوي مزاز شوي اما الكبير ب 13900
0: 13000
2: تشوف بقوس 2500 ب 1500 2800 القارص تصير قارص ب 5000 وفما قارص ب 7600 وفما الخوخ 8000 و750 وفما خوخ 7500 باهي تو نمشيو الولد مش ولد اللحوم البيضاء والحمراء
0: ولد البحر مازال خليل تو مازلنا ولد الدجاج ولد العلوش تو خليل قداش الدجاج اليوم؟
2: كيلو الدجاج اليوم ب 10500 وفما شكون يبيع ب 11000 و900 كيلو دجاج.
0: اها اها.
2: الكتف الدان ثم ب 9500 وب 9900 وعندنا الفخاض الدان ب 13500 وب 14900. وفخاض الدجاج العادي 13500 سكالوب الدان ب 19500 وفما كذلك ب 20 دينار وفما شكون يبيع الفخاض الدجاج مش فخاض سكالوب العادي ب 19500 باهي تو نمشيو للحوم الحمراء
0: باهي قش كيلو العلوش
2: العلوش 60 دينار البقري 50 دينار كرومه كتلات 45 بقري مخلط 35 لحم بالجمل 45 وب 50 المعز ب 60 وفما ب 50 الدواره ب 30 وب 70 معناها كامله ب 70 الكرش ب 7 دينارات الكرش الحرشه 14 دينار الهرقمه 25 كبده العلوش ب 60 كبده البقري ب 50 راس العلوش ب 25 صوص ب 30 المرقاز فما ب 30 فما ب 35 وفما كذلك ب 50 هذه بتاع كمال طيب ما قالوا لي
0: والله لا صار يا خليل. في كمل منين خليل منين مش تقبل تو احنا بكري قلنا احنا منين مش تتوجه يا خليل. بي اسمعني وين وصلنا تو خليل؟
2: اوش مشي ولد البحر.
0: بي قبل ولد البحر خلنا نخرجوا فاصل ثواني ونرجع معك يا خليل. اي
2: ايش ايش
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
0: 33 دقيقة بعد 9 كان معنا خليل بالتليفون مازال موجود حاضر معنا في البوان مارشي.
4: لو بوان مارشي
0: هيا توقفنا قبل الإشهار وصلنا الأسعار متاع اللحوم الحمراء اليوم في مارشي الحي التجاري بيه مساكن وصلنا الولد البحر فما خليل ولد بحر في مارشي الحي اليوم
2: أي فما
0: أي شنو اللي فما
2: فما ما مش برشا
0: أي اللي فما
2: إيه من يامس وليامس
0: خاطر ساعات تقول لنا مش برشا وبعد تعطينا 20 نوع
2: أي فما معنا مش كي بالعادة يقول لك فما مش برشا ما مش معبي مش كل نصابة تخدم
0: واضح يعني مش كي العادة وكاو بيه كمل ايه عطيناش عندك
2: فما السلعة انا كان مش كي العادة
0: عطيناش عندك
2: ايه عنا سيدي الوراثة ب 21 دينار وثمانمية وب 23 دينار وثمانمية والمرجان ب 10,800 وفما مرجان زوايد 6,800 القاروص 28 دينار وثمانمية فما ب 29 دينار و 800
0: ايه
2: ايه تسكمبري 17,800 و 10,000 شوي سردينة فما ب 4,800 5,800 و 5,000 فما السردينة 8,800 فما السردينة 7,800 فما السردينة زويدة 2,800 زويدة برشة
0: ايه زويدة ياسر
2: ايه كلب البحر 39 دينار و 800 حوت الغزال تن 13 دينار و 800 جيش البحر 14 دينار و 800 الكروبات 16 دينار و 800 واللمبوكة 16 دينار و 800 والغراب 26 دينار هذا كهو هذا ايش عنا اليوم في مرشي الحي
0: هذاك هو هذاك اللي فما اليوم في مرشي الحي ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم ان شاء الله
2: عايش
0: اسي خليل
2: شاي طيبه للجميع
0: يا زياد قبل الشاي طيبه اكيد متفاهمين فيها ما قول لنا شنو الدبار اقتراح اليوم اقتراح
2: يا شتيتك للمدربله او اليوم طيبوها مع قديمه خبز طابونه ما شاء الله
0: مدربل يعني كيما الخبيزه كيكه
2: ايه تشبه الخبيزه صحيح
0: تشبه الخبز قداش الحزمه
2: والله الحجمة هواي ب 15 مية
0: 15 مية وكيفاش يحضروها يا خليل هذي
2: هذه نسيت تعرف هذه والله ما انا عمري ما طيب.
0: انت تاكلها كهو؟
2: ناكلها اليوم فواحة شيء كبير.
0: ايوه دونك اليوم خليل شي يعمل مدربله.
2: جرب هذه ولا ما تعرفيش
0: دار بيتزا فرماج واحد. ربي يديك خليل. بي انت قلت لي كيفاش يعملوا وقلت لي ما نعرفش معاه. انت
2: طيبه
0: الله ياكلها وبر هاني خضرة كيكه في الصحن.
2: انا في الراحه دي طيبات ولا نجم نطيبها.
0: باهي باهي اما تشبه الخبيزه مطعمها وما يبعدش برشا.
2: اما باهي ما شاء الله والله فرحه شيء كبير.
0: باهي دونك مدرب لليوم اوكي يبيعوا فيها دونك في الحي الحزمه ب 15% شنو اي وشنو معاه خليل ولا ديريكت كاو خبز وكاو؟
2: خبز وكاو هذه مدربلة هذيك هي. فهمت مع الخبز وطريف معناها الديسير مش ياخذوها طريف عنب باهي فما فما ثلاثة آلاف وأربع بيان. والله ذوقتها حلوة.
0: باهي العنب باهي.
2: شيء كبير.
0: باهي أما.
2: عليك يقولوا له مسكي. مسكي والله شيء كبير فيه ومطعم وكيلو بالزهر. أنا خسارة غالي شوية.
0: فهمتك. على كل حال اي ربي يجيب القسم للجميع دونك خليل مدرب نقول لكم
2: اسمع بتشاش كشتي
0: وكشتي صح فرحة. اي دبربي دبربي نافع النبته يا خليل يلا في الامان شكرا جزيلا يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا خليل لو بوين مارشي لو بوين مارشي انتم زاد شنو اقتراحاتكم لي دبرت اليوم رجعنا عاد اسمع مع قرايه الصغار ايش مش شنو الفطور شنو العشي ايش مش نطيب واش مش نعملوا ايش مش خليل الحلول نتاعو سهله خليل الحلول نتاعو في لحظه يعطيك الدباره وما يقلقوش. على كل حال صحه وفرحه للجميع وشيء طيبه بالمسبق 9:38 دقيقه احنا مواصلين معكم المشوار راجعين بعد لحظات نذكركم كان عندك اهداء لشكون عزيز عليك نجم تدخل الباج فيسبوك جو رمافام ببليكاسيون نهار الاصبح وتكتب لنا في كومنتير الاهداء نتاعك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباح، النهار على صباح مع كمال من 7 للعشرة.
3: 47 دقيقة بعد التسعة، إذا نوصل معكم لأكيد الفقرة الختامية في صبحيتنا. أكيد من القلب للقلب هدايتكم مساجاتكم، مرحبا بالجميع.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
3: قولوا صباح النور إيمان صديق، إيمان صباح الورد، وميمة صباح الورد، كوثر برقية اللي تقول تحب تهني حفيدتها إيلين بعيد ميلادها اليوم، تقول لها نحبك برشا، ربي يعطيك بالوقت الطيب.

ولاية سعيد. إذا نايلين نقولوا لها ربي فضلها وربي يعطيها الوقت الطيب. منجية كريفة زريلي صباح الورد, سميرة زاوي صباح النور, تحياتنا حكيمة اللجمي تقول صباح الفل من الساحلين, تحية ليك وتحية لكل أهالينا في الساحلين. تسلم على كامل فريق البرنامج, تحية ليك للتهني حفيدات ميار آلة بالسنة الدراسية الجديدة, تقول لهم إن شاء الله مكلة بالتوفيق والتألق والنجاح وترام في على المراتب ربي فضلهم إن شاء الله. حنان برقيبة صباح الورد, سوير بن يحيى صباح النور, سلام برشا على زوجة لطفي تقول في البقاع المقدسة ربي يتقبل.

0: بن صالح في الإخراج، مشكور مهدي في الأخبار الرياضية، وأيضا خليل كان معنا في البوان مارشي. دي أجمل تحيات كمال عزريلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة. من الوقت نقولكم بقيت يوم سعيد وفي لمنة.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة، من السبعة للعشرة. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك. ارام افام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسني.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: مقيت الشهر على ريم اف ام. دانيا بيل، دانيير دي مارك شيب.

0: بليسيتي.
1: 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كايوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كايوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كايوري عماد الصريدي بمسيكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود
3: ولا سوين؟
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل تحية لكل مستمعينا. صباح الخير صباح النور ونوصل صوتنا على www.rmfm.net في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 17 سبتمبر 2026. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 71-134-396. كيف تجمو تكلمونا على تطبيق الواتساب. تبعثوا كل مقترحاتكم 29-29-66-68. نبدأ حصتنا اليوم ب تقلبات المنتظرة بداية من ظهر هذا اليوم فيما يخص أحوال الطقس اللي تميز الوضع الجوي اليوم بعد الظهر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا الشمال أو الجهات الشرقية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي. أوضح المعهد أن الأمطار تكون أحيانا غزيرة بولاية سليانة زغوان تونس الكبرى نابل والقيروان حيث تتراوح على الكميات بين 30 و50 ملمتر وتصل محليا إلى 80 ملمتر بولاية سوسة المنستير المهدية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر 2026 وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله أمطار خير وربي يحفظ بلادنا. نذكركم إن شاء الله بعد شوية بيشكون معنا سي وليد بن حميدة كاتب عام نقابة سائقي سيارات اللواج بسوسة. نحكيه على وقفة احتجاجية تم تنفيذها اليوم الأصباح. بش نرجعوا لأسباب تنفيذ هذه الوقفة وشني أهم المطالب بطبيعة وكل تفاصيل إن شاء الله المستجدات والوقفة هذه باش تكون ان شاء الله في ساعتنا الاولى. مرحبا بكم الناس كل تحيه زميلنا منير سلامه اللي باش يرافقنا في الاخراج الفني. مرحبا بكل مستمعينا اكيد باش نرافقوكم في ساعتين من توا حتى الماضي ساعه. خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: بقية الشهر على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:19 دقيقة. السلام عليكم الناس كل المواسين في ساعتنا الأولى. نذكركم إن شاء الله بعد شوية بشكون معنا سيد وليد بن حميدة الكاتب العام نقابة سائقي سيارة اللواج بسوسة. باش نحكيو على الوقفة الاحتجاجية وشني أهم المطالب شنو اللي خليهم يوصلوا اليوم لتنفيذ هذه الوقفة من مقر ولاية سوسة. باش نبداو ببعض الأخبار ونفند المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد اليوم الخميس الشائعات المتداولة حول إمكانية حدوث موجات تسونامي في المنطقة خلال الفترة القادمة واصفا إياه بالإدعاءات العارية من الصحة. وأوضح حشاد خلال تصريحه الإعلامي أن التسونامي ظاهرة جيولوجية ترتبط بالزلازل البحرية ولا علاقة لها بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن هذه الظواهر تخضع لمراقبة إنذار مبكر دقيقة ودولية عبر الأقمار الصناعية والحساسات البحرية. وأشار إلى تشكل عاصفة بعيدة نسبيا قبيل سواحل شرق ليبيا واليونان وتركيا مع تأثيرات مرتقبة على المنطقة. وبخصوص حالة الطقس قال حشاد أنه من المتوقع تساقط أمطار هامة ابتداء من اليوم إلى غاية نهاية الأسبوع، خاصة في مناطق الساحل المنستير المهدية صفاقس المرتفعات قفص القصرين الكيف وسيدي بوزيد وأيضا أجزاء من الشمال التونسي، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مناطق الساحل وصفاقس تحسبا لغزارة الأمطار الفجائية الناتجة عن التقاء كتل هوائية باردة وأخرى دافئة ورطبة. ولفت أيضا إلى أن امتصاص الأرض للمياه سيكون محدود في البداية بسبب الجفاف الحاد بعد موجة الحارة الصيفية، مما يزيد من احتمالية السيلان السطحي. وأكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي الانتهاء الفعلي لفصل الصيف والحرارة المرتفعة ودخول البلاد رسميا في التقلبات المناخية الخاصة بفصلي الخريف والشتاء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 494 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأربعاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من هذا اليوم 158 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات و 250 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 8 تدخلات في مجالات مختلفة. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إبراهيم النفزاوي اليوم الخميس بأن أي تجاوز لسعر 20 دينار لشرائح صدور الدجاج سكالوب يعد مخالفة قانونية صريحة وتلاعب غير مقبول بالأسعار، داعيا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضح أيضا النفزاوي أنه هامش الربح لا يجب أن يتجاوز السقف المتفق عليه، نظرا لأن فواتير الشراء من المصدر لا تتعدى 16 إلى 17 دينار، مشيرا إلى أن نسبة تزويد السوق باللحوم البيضاء بلغت حاليا من بين 60 إلى 70% مع انتظام عملية التوزيع. وطمأن النفزاوي المستهلكين بشأن وفرة الانتاج خلال الشهر الحالي والأشهر المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم توريد 4 حاويات شهريا تحتوي كل حاوية على نحو 300,400 بيضة تفقيس لإنتاج حوالي 290 طن للحاوية الواحدة بعد شهرين من تسليمها، وبالتالي سيتم توفير 15,500 طن من اللحوم البيضاء خلال شهر أكتوبر. أما بالنسبة لنوفمبر سيتم توفير تقريبا 14,500 طن شهريا مقابل الاستهلاك الوطني يتراوح بين 13,000 و14,000 طن، مما يعني وجود فائض في الإنتاج. ودعا رئيس الغرفة الوطنية إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو زيادات غير مشروعة في الأسعار عبر الاتصال بالرقم الأخضر أو التواصل مباشرة مع المديريات الجهوية للتجارة والغرفة الوطنية للتنسيق والمتابعة. وطمأن أيضا رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي والمستهلكين بشأن انتظام تزويد السوق باللحوم البيضاء، مؤكدا أن وضعية التزويد ستشهد انفراج ملحوظ خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن السوق لم يشهد أزمة بالمعنى الحقيقي وإنما سجلت نقصا في الكميات تم التعامل معه بفاعلية عبر عدة آليات. وأضاف أن المنتوج متوفر حاليا في مقابل تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال وطلب وعن أسباب النقص التراكمي الأخير. أشار إلى أن موجة الحر الراهنة تسببت في ارتفاع حالات نفوق الدواجن، مؤكدا في الوقت ذاته أن الغرفة والقطاع في حالة جاهزية تامة ومستمرة للتعامل مع أي نقص طارئ والعمل على مدار الساعة لضمان توفير الكميات المطلوبة وتغطية كافة احتياجات السوق التونسية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم أمس الأربعاء الأولياء والمتعاهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. ونصحت الوزارة في بلاغ لها باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال وذلك وذات قيمة تربوية، مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وبعدها عن غرف نوم الأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وألام الرقبة والظهر. وفيما يتعلق بمؤسسات الطفولة، أكدت الوزارة ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استخدام الشاشات وخاصة بالنسبة إلى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكثيف الأنشطة التربوية والحركية والفنية والثقافية والترفيهية التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز استقلالياتهم وتفاعلهم مع محيطهم. وذكرت الوزارة بأن الميثاق الوطني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي شدد على المسؤولية المشتركة في حماية الطفل من مخاطر استخدام المفرط للشاشات وتعزيز سلامته في الفضاء الرقمي، بما يقتضي تكامل أدوار الأسرة ومؤسسات الطفولة التربية والإعلام ومختلف المتداخلين. التقى وزير الدفاع الوطني خالد الأسهيلي يوم أمس بمقر الوزارة قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون الذي يزور تونس في إطار احتضان فعاليات التمارين البحري متعدد الأطراف، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين وما يتميز به من عمق واستمرارية وتنوع، وهي خصائص مهدت لشراكة استراتيجية طويلة الأمد انبنت على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم والمبادئ والمصالح المشتركة بين الجانبين وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع. كما أضاف أن برنامج التعاون المشترك لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملية للجيش الوطني، بل يتعداه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة، معربا عن تطلعه إلى توسيع هذا التعاون على مستوى الاستجابة الفعالة للتهديدات في المجال البحري وتعزيز الاستخبارات وتطوير قدرات القوات البحرية والرفع من جاهزيتها بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تقلبات جيو استراتيجية سماتها تصاعد التحديات والتهديدات وتدخلها على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات. وأكد الوزير أن تونس تمثل عامل أمن واستقرار محوري بالمنطقة، منطقة الحوض المتوسط، وهي شريك استراتيجي ومنصة للتعاون والتأثير الإيجابي والحيوي بالمنطقة، ما يؤهلها لتكون قطب إقليمي في مجال التدريب والتكوين العسكري وفق المعايير المرجعية من خلال مراكز الامتياز ومركز الامتياز لقوات طلائع البحرية. وبين في هذا الإطار أن احتضان تونس للنسخة الجديدة من التمرين البحري متعدد الأطراف يعكس من جهة القدرة العالية لتونس على استضافة وقيادة الأنشطة
2: الأنشطة العسكرية متعددة الجنسيات والمستوى العالي من الجاهزية والتكامل العملياتي بين الجيش البحر والبحريات المشتركة في التمارين. من جهة ثانية من ناحية أشاد قائد الأسطول السادس الأمريكي بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يزخر به جيش البحر من كفاءة وقدرات تدريبية في مجال التكوين، برزت خلال احتضان تونس للسنة الخامسة على التوالي لفعاليات التمرين البحري، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي بما يخدم مصالح الطرفين والأمن الإقليمي. ونذكر أن تونس تحتضن فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا، وهو يندرج في إطار تعزيز دور تونس كشريك محوري في منظومة الأمن البحري وتأكيد أيضا حرصها الثابت على دفع التعاون والتنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين. ويشارك في تمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة هي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. وانطلقت التمارين بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الويد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت. أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي 2027. وقالت بن حديد الزويري في تصريح إعلامي على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب أن إنتاج موسم وهذا الموسم تعكس أهمية الاستباق والتنسيق بين مختلف المتداخلين في منظومة الحبوب بداية من البذر والحصاد وصولا إلى التجميع والخزن والتحويل. وأوضحت أنه نجاح موسم التجميع ارتبط من بين عوامل أخرى بالاستعداد المبكر لتوفير طاقات خزن إضافية، خاصة أن تجاوز كميات التجميع مستوى 8 ملايين قنطار يطرح عادة إشكاليات على مستوى التخزين. وفي هذا الإطار تم توفير نحو 1.3 مليون قنطار من طاقة الخزن الإضافية عن طريق الكراء، إلى جانب طاقة مراكز التجميع التي بلغت هذا الموسم نحو 8.3 ملايين قنطار مقابل 8 ملايين قنطار في الموسم السابق. وتضم منظومة التجميع 192 مركز موزع على مناطق الانتاج، فيما يبلغ عدد المتداخلين في المنظومة 32 متداخلا وفق المسؤولة. وأكدت بن حديد الزواري أنه عملية إجلاء الحبوب من مراكز التجميع انطلقت منذ 28 مايو بولاية القيروان وتتواصل لحد الآن بالتوازي مع توجيه كميات من الحبوب إلى المطاحن قصد تحويل وتوفيرها للاستهلاك. واعتبرت الرئيس المدير العام للديوان الحبوب أن توفير مخزونات هامة من القمح الصلب يمثل عامل مهم في تأمين حاجية السوق، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار الحبوب. ووضحت أن المخزون المحلي من القمح الصلب إلى جانب توريد القمح اللين يتيح لتونس هامش أكبر في التصرف في حاجياتها والشراء في ظروف أفضل دون الاضطرار إلى التوجه إلى السوق العالمية تحت ضغط الحاجة. وبالتوازي مع استكمال عملية التجميع بدأت ديوان الحبوب الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل وخاصة موسم البذر. وقالت سولو بن حديد الزواري أن الديوان شرع منذ 15 أوت في توزيع البذور لضمان توفرها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم توفير نحو 500 ألف قنطار من البذور الممتازة هذا الموسم. وتحتاج المساحات المزروعة بالحبوب والمقدرة بحوالي مليون هكتار إلى نحو 2.3 مليون قنطار من البذور، على أن يأتي الجزء الأكبر منها من البذور الذاتية التي يحتفظ بها الفلاحون، بينما توفر الدولة البذور الممتازة. وأكدت أيضا أنه توفر مختلف مستلزمات الإنتاج باش يكون جزء من الاستعداد للموسم الجديد، إلى جانب العمل على تحسين عدد من حلقات منظومة الحبوب من خلال الاستماع إلى مختلف المتداخلين من الفلاحين وناقلين ومجمعين وغيرهم. وبخصوص الأرقام المتداولة حول إنتاج الحبوب، شددت بن حديد الزواري على ضرورة التمييز بين الإنتاج والتجميع، موضحة أنه الكمية اللي يتم تجميعها في مراكز التجميع لا تعكس بالضرورة كامل الانتاج الوطني، وبينة أن الشعير على سبيل المثال لا يخضع بالضرورة لمسار التجميع نفسه باعتبار أنه سعره في السوق الداخلية يمكن أن يكون أعلى من سعر تدخل الدولة، وهو ما يجعل الفلاح غير مطالب بتوجيه كامل انتاجه إلى مراكز التجميع. كما أشارت إلى وجود كميات من حبوب تبقى لدى الفلاحين، إضافة إلى نسبة من الضياع المرتبطة بعملية الحصاد والتي قدرتها في حدود 5 إلى 6%. و وبناء على هذه المعطيات ترشحت بنحديد الزواري أن يتراوح الانتاج الجملي الموسم الحالي وفق المعطيات المتوفرة لديها بين 17 و 18 مليون قنطار، مؤكدة في المقابل أن الرقم الرسمي للانتاج لم تعلنه وزارة الفلاحة بعد، وأكدت أنه رقم 20 مليون قنطار الذي تم تداوله يمثل تقديرا وليس رقما رسميا نهائيا، داعية إلى التفريق بين الانتاج الجملي والكميات التي تم تجميعها فعليا بمراكز التجميع. 11:35 دقيقة، باش خليكم على الموسيقى، راجعين بعد شوية في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:43 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى. السلام عليكم الناس الكل، معنا على المباشر السيد وليد بن حميد الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات اللواج بسوسة، باش نحكيو على ملف سائقي اللواج في الشريط الأحمر وتأخر نشر القائمة النهائية والاتفاقيات السابقة مع سلطة الإشراف، إضافة إلى الوقفة الاحتجاجية اللي تم برمجتها اليوم الصباح. سي وليد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لا أسلام السمادي شنهويلك لبس عليك،
1: بارك الله فيك. كل
2: شكر شخصية على عيد ميلادك.
1: الله يبارك لك سي وليد، هذا من حسن خلق.
2: ونشكرك شكرا جزيلا على اهتمامك بموضوع النقل على مستوى السوسة،
1: وإحنا نشكركم على الثقة زادة وكل المعطيات زادة المتبادلة، وانتوما ما كنش مقصرين الحقيقة. وين فما مستجد تتواصلوا معنا وتحاولوا زادة توضحوا الصورة لمنظوركم، وهذا دوركم سي وليد بطبيعة. اليوم علاش وصلتوا سي وليد لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية؟
2: والله احنا توا سلمدي من قاعدين نبرمجوا في الوقفه السياسيه، مازلنا ما عطيناش الوقت المحدد بالضبط على خلفيه الاسناد اللي صار 51 اللي معروفه على مستوى الرسوس اللي هم ما يفوش بالغرض جمله. 51 كي نقارنوا 51 على مستوى ولايات اخرى كما سيدي بوزيد سفاق الولايات الكل اقل اسناد صار القطاع نتاعو ب 80 رخصه اقل اسناد في المس. سوسة معناها هذا السؤال موجه مباشره الى السيد مدير الجهه ولا النقل ولا السيد والي سوسة اللي قام دراسه الاحتياجات في سوسة واعطاه 51 ينظر هذا معناه مطلع على ولايه سوسة ولا مش مطلع، قاعد يشوف المواطنين فاش تعاني ولا مش قاعد يشوف. ينظر ولايه سوسة معناها ما تحتاجش اكثر من 51 رخصه، هذا هو السؤال الوجه للسيد الوالي والسيد مدير الجهه والنقل. بالنسبه للكوتا، الكوتا اللي اعطتها المادي لا توفى بالغرض 51 رخصه، ثم ناس معناها ما خذتش وناس تستحق وتعبت في الكياس ما خذتش اللي هما معروفين اللي يخدموا على ذات الشريط الازرق. احنا كسوسة عندنا شريط الازرق زي العامل داخل الولايه والشريط الاحمر اللي عامل خارج ولايه سوسة. فهمتني؟ الاسناد صار هذايا على مستوى الشريط الاحمر، الشريط الازرق ما خذتش حتى رخصه منذ 2007، لم يتم اسناد اي رخصه على مستوى ولايه سوسة داخل حدود الولايه منذ سنه 2007، اخر اسناد 2007. فهمتني؟ اليوم
1: انا تقريبا 19 عام
2: 19 عام نعم 19 عام اليوم انا نجي السيد ولي سوسة نقول له هذوما المواطنين العباد اللي خدموا هذوما داخل الولايه يندرا هذوما خدموا في النقل ولا ما خدموش؟ سؤال موجه ليه، هذوما ناس خدموا في النقل ولا ما خدموش؟ هذوما ناس شنو نعملوا لهم؟ لوحاهم ما نعطيهمش؟ انا جيت بعدهم في سوسة وخذوا رخص على مستوى اللواج هذه بانزرقه بوند بلي اللي من 2007 اليوم هذا ما خذاها حتى حد. وفما التراكمات يحكيوا على التراكمات في الاداره، يحكيوا على التراكمات البطاقه المهنيه في سوسة، التراكمات جابتها اللواج بونزرق 19 عام ما تمش اسناد بونزرقه، التراكمات جابتها هذه اللواج بونزرقه.
1: معناها باش تتنحى المقصود نتاعهم انه بطول المده باش تتنحى اللواج الزرقاء ولا ما فهمتش علاش الاسناد ما صارش فيها سي وليد؟ ما فهمتش.
2: ما صارش اسناد يقول لك سوسة
1: معناها ما تستحق سمح اي معناها ما تستحقش ما فهمتش السبب بالضبط علاش
2: يقول لك سوسة.
1: اي
2: قبل كانت مقسمه لعدة دوائر حضاريه، اليوم سوسة ولد دائره حضاريه موحده. دائره حضاريه موحده القانون ما يسمحش للواج ذات شريط ازرق باش تخدم داخل منطقه حضاريه باعتبار القانون تاعنا نعلم ايش يقول تخدم من منطقه حضاريه الى منطقه حضاريه اخرى. فهمت اجر اللواج كي تخدم بين المعتمديات، كانت المعتمديات مقسمه لعدة دوائر حضاريه.
1: واضح.
2: اليوم صارت دوائر اليوم جاءوا اتفقوا اللي هي دائره حضاريه موحده سوسة.
1: واضح.
2: تستثني منها سيدي الهاني وتستثني منها بوفش. البقيه كل دائره حضاريه. هنا القانون نتاع اللواج يقول لك تخدم من دائره حضاريه الى دائره حضاريه اخرى، معناها كي تركب من سوسة تهبط في بوفشه ولا تهبط في سيدي الهاني.
1: واضح.
2: ولا تعمل طياره تمشي بها.
1: واضح.
2: هذوما احنا مش هذا احنا القانون راهو المادي.
1: ماهي.
2: راهو يتمغط كما تحب. ليش يتمغطوا كما تحب راهو. وليش نتعبوا كتبتوا الايدي للقانون. هو هذوما عباد خدموا ما كتبتهمش الايدي، هذوما عباد خدموا موجودين. هذه عباد خدمت في قطاع النقل وموجودين على الساحه ولو من هذا يعملوا معناها ال 24 ساعه، ناس تعبت ناس تراكمت ما يقارب على اربع خمسه بطاقات عندهم هنا وتو ما تمتعش حتى رخصه. علاش؟ يقول لك انا مش مستعد خدمة داخل ولايه سوسه، خدمت تعبت وبعد يمشي يعطيني بوند حمراء معناها يسيعني يعني بلاش ما اعرف ايش ما نجمش نخدم، وهذا يحل باب كبير لكراء السيارات. هذا بيد حد ذاته يحل باب كبير لكراء السيارات. الناس انا خدمة داخل ولايه سوسه جيت طيشني في الكاثرين مع احترامي للكاثرين ولايه باية ونعتز بها وبنسها، شايفني بالكاثرين انا ما نجمش نخدم على الكاثرين، شنو نعمل هنا؟ مش نكره
1: وهني ما تطرحش المشكله نتاع الاقدميه في الملف هذا سي وليد. شكون اولويه معناها عنده باش ياخذ رخصه ولا ما ياخوش؟ كي باش يحول هو من الزرقاء باش ما فماش مشكل باش هو يخدم في اللواج الزرقاء باش ياخذ بوند.
2: يا سي المادي ما فيهاش اشكاليه، انت خدمت لواج
1: ما فماش زرقاء كيف واضح.
2: لواج هي لواج تاخذ اسناد، يجيك اسناد سياره اجره لواج، ما يجيش اسناد سياره اجره لواج واحده وسياره اجره زرقاء واحده، يجيش اسناد سياره اجره لواج جات شريط احمر، واعتبار الناس الكل تمشي للاحمر ما فماش، نحن ما نجموش ناخذوا لهنا.
1: معناته نفهم منك سي وليد انه باش يقتصر اسناد الرخص فيما يخص النقل الغير منتظم في ولايه سوسه على التاكسي بون زرقاء الرخص، ما عادش اللواج، ما عادش باش يعطيو لواج زرقاء.
2: اول المنشور هذا اللي جا جديد يقول لك على الراغبين، على الراغبين معناها في تغيير نشاط من سياره اجره لواج لتاكسي جماعي باسناد زوز خطوط، ان زوز خطوط او ثلاثه خطوط ان امكن. هذه المواطنين عباد رفضاته، انا نعطيك ولايه سوسه وتعطيني تاكسي جماعي خط وخطين رفضاته، وزيد عطين بالله المادي معناها توا ولات الاقدميه للمهنيين اللي خدموا لهنا ما يقارب على 400 ولا 500 واحد، المهنيين اللي خدمت 15 عام و10 سنين على اللواج بون زرقاء، واليوم تجي تغير له نشاط نتاعه تاكسي جماعي وتقول له الاقدميه غير محفوظه.
1: اي
2: هذه اشكاليه اخرى في المدينه نعاني فيها، الاقدميه غير محفوظه بالنسبه لسياره اجره لواج تاكسي جماعي.
1: انا تحمل مسؤوليتك.
2: تحمل مسؤوليتك برا بدل. شو بدل؟ اعطيني قانون باش نبدل. اخويا راسل معايا انا كوليد بن حميده راسلت وزاره النقل. شات مراسله مره الاولى من ولايه سوسه وحدها فيما يخص ولايه سوسه شنو البرنامج العمل نتاعها. تم رفض المراسله، عملت مراسله باشتراك مع ولايه سوسه اللي هي فسرت لهم نوعيه العمل نتاعنا وكيفاش كنا زرق وتبدلنا تاكسي جماعي والاقداميه كيفاش واحد كل شيء. شات المراسله ما طاو عندها 10 ايام رجعت يقول لك تقيد بالامر 5 ما جاء في الامر 581 معناه ما فماش اقدميه حتى الان. انا كي مش نغير لك النشاط التاكسي الجماعي وما عنديش اقدميه نغير لك فيه.

0: حسب رأي سيد الوزير وسيد الوالي هو اجتهاد يكون من رئيس سوسة.
1: هذا الخلق ربما حالة من الاحتقان عندكم سي وليد يذر لي
0: حالة من الاحتقان وتوقع أن الدرس في وقفة احتجاجية إن شاء الله معنا من النهار سنين.
1: طلبتوا لقاء مباشر بعيد على المراسلات مع سلطة الإشراف نحكي على الولاية سي وليد؟
0: والله اسمعني يا سي المهدي والله ديما أنا واحد من الناس كشخص بن حميدة ديما نقابلهم وديما نمشي لا جواب ولا فماش جديد ديما نستناه وهنا بعثنا ما فماش حتى اجتهاد. أنا أطلب السيد الوالي أخوي الدخل مباشرة فيه المشكلة
1: نحاول نزيد ونفهم أكثر سي وليد الإشكال هذا موجود كان في ولاية سوسة ولا في الولاية الكل؟
0: كان في ولاية سوسة سي المهدي القروان خرجت إسناد 107 رخص داخل الولاية اللي هم ذات شريط أزرق.
1: سمحني القانون نفسه ولا القانون نفسه ولا ما هوش نفس القانون
0: اللي افترق بينا وبين القروان والمهدية والمستير وصفاقس هذوما كل عطاه بمنزرقة اللي هو هذا المناطق الحضارية هذا الحاجة الحل الوحيد اللي يفترق بيناتنا فهمتني هم معتمدياتهم مبعاد شوية وإحنا معتمدياتنا قرب لبعضهم معنا منطقة حضارية واحدة هم عدة مناطق حضارية الولايات الكل خرجوا معنا بالإسناد إحنا علاش تكلمنا تو وانتخنا الولايات الكل خرجوا إسناد بمنزرق اللي هي الواش بمنزرق صفاقس القروان المهدية المستير سيدي بوزيد هذوما كل جندوبة خرج كل اسناد بنزرقة الا ولاية سوسة كلك ما عنديش بنزرقة ما نجيش نعطيك قانون ما يخوليش اعطيني تاكسي جماعي اثنين هذية اللي قاعد تغير فيها ننتظر الاستكمال معنا الكلام كل يلزم الناس الكل تبدل باش نجم نعطيك وانت في المهدي قاعد تشوف ان سوسة اصلا ايش تعاني من قلة النقل ايش تعاني العباد كل صباح ملوعة كل عشية ملوعة ما
1: نجيش تو مع القراية سيبو معناها صباح ما عادش تخمم باش تلقى ترانسبور
0: يرحم والديك هلا يا اخوي نشدنا سيد الوالي عدد مرات يا سيد الوالي يرحم والديك اعطينا كوتا حتى ب 40 50 رخصة تعزز خطوط نتاعنا لهنا داخل الولاية على مستوى ساكن حي الرياض سهلول هذوما البلايص معناها اللي تركز فيها من راكب اعطينا 40 رخصة هنا ناس تحكوا ناس أقدامية عندهم الأقدامية علاش ما تسيبش هذا اجتهاد من ولاية سوسة الوالي اجتهاد من جهتك هذا مش اجتهاد من واحد اخر هذا يلزم الوالي هو الاجتهاد هذه الاسناد داخل ولاية سوسة اجتهاد من ولاية سوسة نجدناه عدد المرات باعتبار الكوتار تعطاه بوند حمراء ما تفيش بالغرض يرحم والديك يا زيد الوالي لا ما تفيش بالغرض
1: تم الاتفاق على موعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية سي وليد ولا مازال؟
0: مازلنا كنا مش نحدد الموعد تلقى الموقف المادي ممكن حتى تجيب عليك
1: ان شاء الله كل الشكر ليك سي وليد العرش عندك اضافه اي تفضل
0: القرارات ال 51 هذوما تو منذ قرابة 3 اشهر مشاو لوزاره النقل تو مخلات العباد راهو 3 شهور قرار باش تعطيه المولاي 3 شهور تقعد راهو مش معقول راهو كاش سواء في ولايه سوسه ولا في وزاره النقل راهو مش معقول 3 شهور يوم العباد ما خلاش قرارات هذا 51 رخصة هذوك ما خذوش تو قرارات فيديو هاو مازالوا هاو قاعدين يخدموا فيها رسول الله باش يخدموا قرار تتبع على الانتيناتير وما ينفع شنو فيه قرار
1: معناها مازالوا لازي شويه ولا يزي مازالوا ما
0: شويه ولا زاد باجو جمله هما تو ثلاث شهور يا خويا كيما قال سيد الرئيس تسريع في الاداره باش تعمل الاداره علاش البوتا هذا كله يا رسول الله
1: واضح سي وليد واضح بارك الله فيك سي وليد ان شاء الله نبقى على تواصل ان شاء الله لو كان فما اي معطيات جديده كل الشكر ليك السيد وليد بن حميده كاتب عام نقابه سائقي سياره الواجبي سوسه حاولنا نرجع لاهم المستجدات والمطالب واكيد الموضوع هذا باش يبقى في المتابعه ونرجع له ان شاء الله في مواعيدنا القادمه ونشوفوا شنو اهم المستجدات فيما يخص ال 51 رخصه هذه والمطالب الاضافيه اللي كانت تحدث عليها والاشكاليات اللي كان طرحها السيد وليد بن حميده باش خليكم احنا مفاصل كان هذا حديثنا في ساعتنا الاولى في القناص راجعين
2: القناص يرجع لكم بعد شوية
3: قيت الاشهار على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
2: قريت لاسعاد كل بيت
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيت الشهر على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: Publicity.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: أي تشهار على نرم فم برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: انت

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا ثيم سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: مال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في القناص على ارام اف ام.
2: نصف نهار و35 دقيقه رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانيه في هذا الموعد مواصلين حتى الماضي ساعه باش نحكيوا على محمد ياسين بن العربية ان شاء الله ربي يرحمه. باش اكيد تذكروا الحادث اللي كان تقريبا عنده أقل من زوز أسابيع تقريبا ولكن
3: عشر أيام تقريبا
2: عشر أيام أقل من زوز أسابيع إن شاء الله ربي يرحمه. دونك حاضر معنا مدام أميل بي الشاطي وسي خليفة فحيمة من عائلة الفقيد. برش نقاط يظل يحبوا يوضحها خاصة أنه صار برش كلام بعد الحادث واليوم حبيتوا تخرجوا للرأي العام بطبيعة وتوضحوا برش نقاط. نبدأ معك خليفة ولا نبدأ مع مدام أميل؟ نبدأ معك خليفة ونخلي مدام أميل تسترسل معنا ربما في الحديث. جيش تقرب الميكرو شوية ليك خليفة.
3: شكرا ليك
2: الميكرو خذ راحتك به.
3: شكرا ليك مهدي بارك الله فيك. مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي الراديو مساكن ونشكرك على الفرصة اللي أعطيتنا اللي حبيت نوضح من خلالها برشا حاجات. نحب الساعة نبدأ كلامي باش نرفع أحر التعازي إلى عائلة البنية اللي توفيت مع محمد ياسين بالعربية.
2: إن شاء الله ربي يرحمها.
3: ربي يرحمها وربي يرحم ياسين وكذلك نصبر أميمته وبيو لأنه وعائلته الكل لأنه الحقيقة حتى بعد مرور تقريب 10 أيام مادي راهي ما تتصورش قديش حرقة كبيرة قديش وجيعة قديش خاصة وأنه محمد ياسين معناتها مانيش باش نجامل يعني باش نعرفه بروحي ساعة مادي يعني معناتها راجل عمة ياسين فهمت وبو ياسين ولد خالتي فهمت محمد ياسين معناه كنا في الدار نديوله النوار متاع الدار محمد ياسين عمره 25 سنة توفى

0: ما شاء الله معناتها على التربية الأخلاق، جميع تسمع صوته عالي، عمره 25 سنة قلت لك، يصلي على روحه من الصغرى، وصل معناتها عامل عمرة، ما شاء الله الحقيقة.
1: الله يرحمه
0: والله فهمت ساعة نحب نقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن الله وإن إليه راجعون، وكل واحد يأخذ اللي كاتب له، هو ذاك اللي كاتب له. نحب نفسر برشا حاجات في المساج، نحب نوصل المساج بتاع اليوم، بربي اتقي والله، بربي خاطر برشا حديث. أنا اليوم جيت لهنا اللي خاطر سمعت برشا حديث قاعد يتقال، وسواء على الفيسبوك أو في الشوارع، اتقي والله واذكروا موتكم بخير. ياسين والبناية هذا كم مكتوبهم، معناه هذا قدر محتم من عند ربي، ساعة الموت وساعة الولادة وطريقة الموت راهي ما يعلمها إلا الله، وراهي مكتوبة عند ربي. فهمتني؟
1: الدراجة النارية متاعه
0: دراجة من حجم الثقيل،
1: هو ما عنده مدة يسوق ولا
0: شوفه ميدي، هو راهو بحكم الخدمة متاعه محمد ياسين، باش نعطيك معناه الصورة متاع محمد ياسين بالضبط. هو من اللي صغير معناه انقطع عن الدراسة، عنده خاله حمدي باي يبيع في البياسو تو، معناه قاعد يخدم مع حنينه وخواله، فهمتني؟ لين معناه كبر المشروع ولا يخو في الكراب ويبيع، ومعناتها ومدة قصيرة التالي صادفت انه خذي موتو، راهو ماهوش مغروم محمد ياسين بالموتوات، فهمتني؟ خذا موتو معناتها وعنده بأكيد عنده برشا أصحاب، هو فهمت تعرف جونيس وشاب وكذا، ممكن تبع أصحابه خاطر ثم أصحابه وشكون عنده موتو، خذي موتو الأولى بيعها الحقيقة، معناها خطة كويس يبيع ويشري يدبر في راسه، صور فاق صايم فهمت، خذي الموتو هذي مادي شوف سبحان الله، هي راي كيما العبيد كيما اي حاجه تملكها، كل حاجه وملايكتها، ثم حاجه ملايكتها خفيفه تاخذها منها تبيعها منها وتصور ولا باس تربح ولا باس. الموتو هذه صدقني قبل بيامات ملي تصير الحادثه بوه وعمل باحثة اخرى قبل الحادثه اللي ادت بحياته، فهمت؟ وصارت له معناها حلوا الغرز تقريبا 15 غرزه في ركبته من تالي، وبوه معناها قلق منها الموتو، قالوا يا ياسين بربي لو حالينا منها الموتو هذه، راني قالوا يا بابا راني ما لقيتش فيها سهم، راني والله دوبا ما نلقى فيها معناها فلوس الرجاء نبيعها
1: في الميكرو. مدام امير
2: كان يوم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ. ليلتها قبل منه غدوة جي مش ياخو، فما شكونش يجي يهزها، فهمت؟ الموتو معناها ليلة الحادث هو ديجا بيحة بالكلمة، ومنه غدوة شي سلمها معناها، سبحان الله كهو الأقدار تسبق معناها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: فهمتني يا أخويا مادي، نرجع لك معناتها هذه ثاني موتو خذاها، ما عندوش معناها مش حاجة جديدة عليه تتسمى، فهمتني؟ الله غالب معناها ذاك، نرجع ديما ونقول لك خذا وقدر، وقدر الله ما شاء فعل. نهار الاثنين بالضبط الواقعة صارت، نهار الاثنين تقريبا قدام مساحة الزيتين في سوسة في حوالي الساعة 11:34 دقيقة، باش نعطي صورة متاع الحيثة، رانا مشينا وشاهدنا الفيديو، ويشهد ربي على ما أقول كان نزيد ولا نقص، معناه باش العبيد ما تقولش. الحيثة كيف صارت، محمد ياسين وصل للرومبوان اللي بعد الزيتين اللي هبط الفوق وراجع السوسة، فهمتني؟ وقت اللي هو متعد، راني مانيش مبرر قسما عظما، لاني مبرر الوليد مشي على روحه وزيد الحديث معناه، اما باش نعطي صورة للواقع كيف صارت. محمد ياسين كان جاي على الموتو، فهمت؟ هابط السوسة قدام مساحة زيتين الدنيا، وهو متعد الضوء قص صدفة، فهمتني؟ ولات الرؤية منعدمة، فهمتني؟ ممكن ما شافش البناية،
1: كان يجري شويه ولا
0: كان الحقيقه ممكن كان يجري شويه، تعرف على موتو
2: فما موتو لازم يجري،
0: فهمت؟ مازال كي دوبل على كهربه وخرج ما لقى حتى شيء، فهمت؟ الدنيا ظلمه مره شيء هكا، جات قصه الضوء مع الدوبيله نتاع الكهربه. البنايه كانت باش تشق الكياس، عملت امبال قدام على اساس باش تشق، فهمت؟ ممكن سمعت حس الموتو وخافت، ممكن ترقبت، ممكن ما نعرفش شنو اللي صار في ذهنها.
2: سبق عليه القدر، سبق عليه القدر، سبحان الله. الناس اجيل، هما اجيلهم فرد نهار، هما سبحان الله الاجل راهو اذا جاء لا يؤجل لا يؤخر، اذا جاء الاجل لا يؤخر، لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون، هيك لحظة وفاتهم سبحان الله. هو في الساعة هيك بعد ساعتين هي ما ينجموش يحولوا القدر، ما ينجموش، كلنا مارون من هذه الدنيا، كل واحد شنو مدة صلاحيته في الدنيا هذه. لكن هي سبحان الله العبد ربي علاش بعثنا كامتحان في الدنيا راهي. سبحان الله كل واحد عنده فليجة قاعدة محطوطة في نفسه، يعبي فليجته باللي يحب. انت ماشي مسافر بعد شوية، عبي الحسنات، تعبي السيئات، تعبي. انت عاصي ربي يهديك، اما عمرك لا تقول هذاك ماشي للنار ولا انت ماشي للجنة، حتى ولو ريتو غارق في الموبقات، حتى ولو كان زاني، حتى ولو كان ماذا يفعل في حياته، رد بالك تقول ماشي للنار. قال لك ربي سبحانه معناها العبد ما يوقف حسابه وحسناته الا كان كيجي غرغر، كي توصل الروح للحلقوم للقرجومه، كي توصل الروح الفم الحسنات توقف، اعماله سبحان الله الكتبه اللي على اليمين وعلى اليسار يهبطوا القلم نتاعهم وفاك هو. اما اذا كان مازال ما ماتش راهو في نجم يكون نهارين اللي قبلهم يقول كلمات ولا يفعل فعل، سبحان الله يتغفر له ما كان من اعماله الكثيره معناها.
0: فهمتني مالي؟ قلت لي دوبل على الكهرباء وباش يتعدى القالب نايا قدامه، فهمت؟ هي سبحان الله اقدار ما عند ربي، كل واحد شنو قرا في مخه. هي عملت امبا باش تسوق الكياس، هو على اساس باش تعدى من وراسها، هي معناها هي تعديت، هو جي بعدها قد وهي بعد ما قدمت امبا رجعت جات قدامه قد هزها بالموتو ولا غالب. هو توفى على عين المكان، البنايه توفيت بعد ساعتين، ربي يرحمهم وينعمهم. البنايه راي صدقوني قسما عظما لا عنده حتى علاقه بها، لانه قائلين على اليوم لهنا حبيت نبرر
1: هذا علاش حبيت توضحوا انتم،
0: هذا اللي حبيت نوضحوا. برشا عباد يقولوا كانت معاه بنايه، البنايه كانت معاه او كانت راكبه معاه، قسما عظما راهو لا عنده علاقه بها ولا عمره يعرفها ولا تعرفه.
2: هو يوميا يسهر شويه مع اصحابه، لازم قال لك ما عندي برشا ستريس في الخدمه لازمني نتفرهد، نقول له حلي مصاريت، يقول لي لا ما نسهر شويه وبرا ايش قاعد نعمل، نشرب جو نقعد ونضحكوا ونلعبوا وبعدك شراه. نهارتها اصحابه على الكهرباء هو على الموتو، هذاك علاش هما قدامه بالكهرباء وهو وراهم على الموتو، معناه مش شكله مش معناه قصد باش يمشي يعمل حاجات ولا يتباهى ولا يعمل لا فمش من هذيك.
0: وثم حاجه اخرى مهدي، بربي نقول للبرشا عباد، بربي اتقوا مولاكم، بربي اذكروا موتاكم بخير، راهو ربي هز مانته والعباد معناه مالي سامحني يا ميل، بربي ربي قال اذكروا موتاكم بخير، بربي يا اذكر بكلمه باهيه ولا لوح، راهو حرام، راهو
2: انك تذكروا محاسن موتاكم، اذكروا المحاسن، ما تذكروش سيئات ولا تزيد من عندك وتقول راهي الفتنه اشد من القطر،
0: راهو
2: والفتنه في ايه اخرى اكبر من القطر. تصور انت تعمل فتنه اكثر من اللي قتلت روح،
0: راهو
2: كي تقول كلمه وتفتن بها اكبر من اللي قتلت روح. راهي الفتنه سبحان الله راهي تشبه للنميمه على الاخر، ولا ممكن هي النميمه، النميمه سبحان الله ربي راهو لا ينجيه من عذاب القبر ولا ينظر له. علاش ربي يخلي عبد اخر معناه، علاش تيأس من رحمه ربي بكلام انت قلته بلسانك؟ علاش خلي رحمه ربي تنزل عليك تقول كلمه طيبه، يقول مثلا قل خيرا او اصمت، قل خيرا او اصمت.
0: علاش مادي انا قلت لك جبت الموضوع هذا؟ لانه زاد برشا كلمات الحقيقه، نقول اذكروا موتاكم بخير، حاجه ما ريتهاش بربي ما تحكيش عليها، حاجه ما سمعتهاش ما تحكيهاش بالغلط، خاطر توصل في ساعة تنتشر خبر، لأنه ثم شكون حتى على صفحات التواصل الاجتماعي معناتها من الأول عمل فيديو ما يترحم على ياسين، والله يرحم ياسين
2: والله
0: وكذا، ثم فجأة الفيديو يتحذف ويتبدل بحاجات، أو مالي طفل حيقري مالي البنية،
1: أو تواصل ما بين زوج عائلات
0: ما صار شمادي هو وزر
2: لي مش حدك فيه
0: احنا احنا, احنا هي البنية من القرآن
2: ما شاء الله والله داري لفرغت والله والله العظيم ما عندك معناها باش تحلفني. سبحان الله خمسة أيام ما ريتش النوم، خمسة أيام مشيت للطبيب
0: والله البارح
2: أعطاني حرابش، جاب لي خويا منوم يقول لي اشرب منه نفز، رقدت خمسة سوايع برك نفزيت، كاني شارب حاجة حاجة مسكرة معناها حاجة نرقد ساعة كون ما طلتها متاع اللي نفز الاربع نفززهم كل فز وصلي والفجر معناه حاسه روحي واكله، حاسه روحي شاربه، حاسه روحي مرتاحه، قلبي متهني والله كي جاني ولدي هما ما خلونيش الراه نهارين ونص، قلبي وجعني شويه خاطر ولدي سبحان الله راهو الابن
0: بكي.
2: يوجع ميه. يوجع الابن سبحان الله راه يوجع سبحان الله ربي يزرع في قلبك انت محبته. اني كي جابوهولي وقالوا لي ما تراشي الا ما نغسلوه، كي ريتو ما شاء الله نور اللي هبط عليه راه جبينه ويرصف، تقول من الغر المحجلين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. اني قلبي ارتاح وقت اللحظه هيك، كلمته كما كلم فيك انت تو، قلت له ياسين يا بابا قلت له بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ياسين انت تو ماشي في ضيافة ربي، ربي ناديك وحنا لبيو النداء وحنا توكي انت اني راضية بحكمه وانت لازم ترضى اللي انت ماشي للدار الاخرة. وقريت له والله لقنته حتى سبحان الله اللي باش يقولوا الملائكين سبحان هو راهو ماوش تلقين اللي باش يقولوا الملائكين في القبر، هذاك تثبيت من عند الله فهمت، اللي عاش عليه يموت عليه. اني قلت له راك باش يسالوك الملائكين ويقولوا لك من هو ربك، قل ربي هو الله الذي لا اله الا هو، ويسالوك ويقولوا لك من هو رسولك، قل رسولي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الأمة وجاهد فينا حق الجهاد جزاه الله عنا كل خير. ياسين يقول لكم ما هو من ما هو كتابك الذي أنزل فيكم، قلوا كتابنا هو القرآن به عشنا وبه معنا نموت متنا. تعرف كاني كلام فيك انت تو كلمته في اذنه وقلبي بارد وربي نزل علي صبر وخاطر دوب ما سمعت الخبر. قلت انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قبلت دار ربي وسجدت في القاعه وسبحان الله واستحمدت ربي، قلت الحمد لله واللي يجي الكل عزه. اني مانيش لهي بالعباد لهي في الذكر، والله انا الاسهل اي حد سبحان الله. يقول لك لما راش بها معناها ماهيش تبكي وقاعده، هما يقولوا سبحان الله والذكر عمره لا واحد ينجم يقول، ولكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قريت له القرآن قعدت مع جنبه كي جاوا هزوه بحذية وطلعوا بيا قلبي ما وجعنيش، والله العظيم قلبي لو جاني حسيته ماشي في ضيافة ربي، حسيته ماشي للرحمات ماشي للأنوار، حسيته ماشي كأنه عروس في الجنة سبحان الله. ربي إن شاء الله يكرمه بالحوريات متاع الجنة. راهو ربي أكرم من عبده، خاطر عبده يراق كونش اللي قدام عينيه. ترى أنت كي نهارك اللي عايش فيه ماكش ترى في الغدوة، ممكن ربي محضر لك خيرات أنت متعرفهمش، ممكن ربي محضر لك سبحان الله. ربي نجم ينزل عليك حاجات يرزقك من حيث لا تحتسب، زاد ينجم ربي الواحد يفقر زاد ابتلاء هذاك. كل واحد ربي يجعله ابتلاء، المرض الفقر واحد يجعله ربي مثلا برشا برشا ابتلاءات لكن متفرقة راهو ما راهمش. احنا خاطر انسان قال لك حسب الذين امنوا وقالوا ربنا الله ان يتركهم لا يفتنون فهمتها. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم.
0: علاش ما نرجع لموضوعنا معناتها مش باهي، معناتها يا حاجة ريتها باش تحكيها كيما شفتها، يا حاجة سمعتها باش تحكيها كيما سمعتها فهمت، ويا تكون صحيحة توصل معلومة للعباد مش باهي. معناتها راه ربي قال الفتنة أشد من القتل، راهي حرام، راهو هذا معناه انسان مشي في ذمة الله جي معناه تذكره بحاجة سيئة. ياسين كما كنت تحكي امه ياسين قسما عظما يا مهدي مش مبين
2: راجل صغير، راجل صغير
0: راهو
2: ياسين راجل
0: قسما عظما 25 سنة لعمري سمعته رفع صوته في الدار
2: والله حتى في الشارع خالو بيت فيه
0: خالو بيت قسما عظما يا مهدي.
1: لبحيث بتاع شرطة المرور كل عطات التقرير بتاعها في الموضوع هذا،
2: والله العظيم اني حتى قصيت على حديثكم سامحوني، قد كتبت برشا كومنتريت قلت اللهم ارحم ابني رحمة واسعة من عندك وارحم البنت الذي ماتت معه رحمة تغنيهما عن رحمة من سواك. والله قلتها لمرة الاثنين، اللهم ارحمهما رحمة تغنيهما عن رحمة من سواك، اللهم ارحمهما رحمة تغنيهما عن رحمة من سواك. الطفلة والطفل هي روح وهو روح، زوز أرواح سبحان الله. الروح راهي لحظة الخروج تاع الروح يقعد الجسد في الأرض، لكن الروح في اللحظة هذيك تهبط لهم ملائكة الزوز، تهبط لهم تجيب لهم حانوت وتجيب لهم تبش وتجيب لهم فيحة. الملائكة مكلفة بالروح والإنسان مكلف بالجسد كيف كيف، راهم نفس الحاجة، لكن الروح هذيك الملائكة كي تنزل تغسلها غسل وتحنطها معناها تعطيها تكفنها وتفوحلها وترفعها للسماء. كل سماء تقول يا ربي ما هذه الرائحة الطيبة هذه، بالطبيعة الإنسان المسلم وتقول ما هذه، يقولوا فلان بلو فلان يترحموا عليه ملك هذا
1: الله يرحمه. احنا جيس باش نبقاو في الموضوع. هو خليفة باش خليكم ربما في الختام شنو ربما الرسالة اللي تحب توجهها هو محمد ياسين ان شاء الله ربي يرحمه
2: البنية زلك
1: كيف ان شاء الله ربي
0: يرحمه. حبيت الوصل ومادي حاجتين قلت لك معناتها اللي الوضعية متاع الحياة وكيف صارت مانيش مبرر في الوحدة، لكن هذا قضاء وقدر. كل واحد كيفاش مكتب له ربي باش يموت، كل واحد محدد له ربي الساعة متاعه متاع الممات متاعه. راهو ممكن ياسين كان وسيلة باش البنية ماتت صحيح، لكن هذاك القضاء وقدر، هذاك ربي شحب. وحبيت نوصل للعباد اللي قاعدين عبر صفحة التواصل الاجتماعي. معناتها الحقيقة أنا راها إنه يعمل في فتنة بالعباد، إنك تطلع وتقول هم مالي الطفل نساوي الطفلة أو

0: أخذ، لكن تبقى ديما وجيعها، تبقى ديما بلاستو موجودة. نحب نقول ياسين مناش مش ننساوه، لكن حتى البنية حبيت نوصل ميساج لماري البنية إن شاء الله توصل لهم للمعلومة، راهو كيما البنية الوليد وجعنا، راي البنية كيف كيف، بكنا توانسة وبكنا نحسوا على بعضنا وبكنا نغيروا على بعضنا، وإن الله وإن يراجعون. ونحب كلمة ختام في الأخر ميساج مادي، نقول
1: للشباب
0: اللي يستعمل في الدراجات، بربي نغفل ونعطيك، بربي ردوا بالكم على رواحكم، بربي تفكروا والديكم، بربي تفكروا عائلاتكم. راهو إذا كان لقدر الله شخصيا مادي تشوف وتسمع تقريبا كل يوم حادث،
2: حكينا برشا الحقيقة على
0: موتورات معناه، وراي الطيحة متاع الموتور وراي صعيبة، راي ما ترحمش، راي الموت قريبة. راهو وراكم ناس، وراكم أهالي، وراكم ممالي، وردوا بالكم على أرواحكم. نعرف كل شيء قضاء وقدر، لكن الاحتياط واجب. ونحب نشكرك على الفرصة مادي، وتحية نحب نقول للمرأة هذية والبوها الحقيقة، لأنه صبر كبير، إيمان كبير بالحق، لأنه تلي تخسر إنسان عزيز عليك، تلي تخسر ولدك ولا بنتك، الكبدة متاعك راهو مش بالسهل، راهو مش بالسهل، وجيعة. وإن شاء الله ربي يعوض عليها،
2: ربي يرحمهم وينعمهم،
0: وربي يرحم الوليد، وربي يرحم البنية،
2: وربي صبرك مدام أمير.
0: شكرا ليك
1: مادي.
2: شنو الإضافة اللي تحب تقدمها؟
1: والله حبيت نقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإن شاء الله ربي يكرمنا الناس الكل تحتنا، كلنا تحت رحمة ربي.
2: أكيد.
1: سبحان الله، نحن في هذه الدنيا كل الناس المارين معنا عابرين، نحن راهو سبحان الله لازم العبد يصبر على البلاء، خاطر البلاء وراه جزاء. ريت أنت صبرت على البلاء ربي يعطيك الجزاء.
2: أكيد.
1: فهمت؟ والحمد لله رب العالمين،
2: ان شاء الله ربي يصبركم.
1: بارك الله فيك، الله
2: يعطيك صحة خليفة، ان شاء الله يرحم محمد ياسين ويرحم البنية.
0: شكرا على الفرصة، بارك الله فيك.
2: والحقيقة موضوع حتى الدراجات النارية موضوع تناولناه في أكثر من مناسبة وحكيناه حتى خاصة مع خلال العودة المدرسية. ان شاء الله يبقى الموضوع هذا المتابعة، وان شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا ويرحم اللي توفى، وهذا شنو نجمو نقولوا. كل الشكر ليك منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني من خلال هذا التدخل. نوصلوا لنهاية موعدنا إن شاء الله في لقاء قريب. إلى اللقاء.
3: القناص، موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات، وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق.

0: rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

تسمعونا ثيم سيكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك. ارام اف ام الموسيقى نون ستوب

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 703 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عسلامة جمهور مساكن العزيزة، مرحبا بكم، تسمعوا جديدي على RMFM، تابعونا. هي دغنوش.

0: تسمع جديدي على RMFM هي دغنوش.
1: RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: RM ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك إين مع RM ماجازين.
3: ماضي ساعتين وتسعة دقائق نهاركم زين تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعدنا الجديد لليوم موعد الخميس 17 سبتمبر 2026 من توا حتى للخمسة ونسوكم وكما تعودتوا ديما مع مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم في الاستماع. إذا حوال تقصنا بعد شوية تغيرات جوية منتظرة سيس رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا بعد شوية نعطيكم أطف فصيل وعودة على أبرز أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية الثقافية والموزيكا والأغاني على ذمتكم في ثلاثة سوايع كاملين. كيف كيف يهب وراوي في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو الإكيب اللي ترافقكم ديما في كل عشوية. إذن نمنسوكم كما قلت متوا حتى للخمسة خليكم معنا في الاستماع. وقبل ما نخليكم مع الموزيكا نفكركم إنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM. خليونا كل اقتراحاتكم لديديكاس نتاعكم زادة ليوصلونا كيف كيف على الواتساب على 29-29-66-68. خليكم مع الموزيكا وانا رجعينا.

0: بونيتا. ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: قيت الشهر على ميرام افام يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 188 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: ماضي ساعتين و16 دقيقه، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم ماجازين. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا للنشرة شوية. الميتيو بالنسبة لليوم إذن طقس مغيم بأغلب الجهات، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و 30 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. فكركم أنه بالنسبة لنشرة المتابعة للوضع الجوي، فأنه الوضع بعد ظهر اليوم يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى نابل قروان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم، وتصل محليا إلى 80 ملم بولايات سوسة مستير مهدية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وبش يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. حوالي طقسنا في مساكن حاليا إذن درجة الحرارة نلقاوها تتراوح إذن لقيت ذي بين 33 و 32 درجة، أو 32 و 33 درجة. بعد إذا العصر نلقاوها بين 28 و 29 درجة، كما قلنا مع إمكانية تسجيل تقلبات جوية غدوة، وتتواصل حتى لنهار لحد، وباش تبقى درجة الحرارة تروح بين 24 و 33 درجة. وكان هذا شعنا في الميتيو. ما زلنا مواصل معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا تكون في أنفولوكير. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ماضي ساعتين و34 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت اللي نمشي مع بعضنا لمفولوكال. أنفولوكال إذا نرجعوا على إذا جلسة كانت صارت جلسة عمل عن بعد مع كافة الكتاب العامين مكلفين بتسيير شؤون البلديات، وكان في إذا في الجلسة دي توجه والي سوسة في مستهل الجلسة دي إذا أو دعا كافة الكتاب العامين البلديات إلى إلى ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لرصد كل الإخلالات والتدخل لرفعها، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية. وكان إذا أوصى وأكد على ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع مؤشرة النظافة والعناية بالبيئة، مراجعة كراسة الشروط المتعلقة بمختلف اللزمات بما يضمن حسن تنفيذها، بالإضافة إذا إلى اتخاذ إجراءات قانونية لازمة ضد المقاولين والمستلزمين عند تسجيل إخلالات في الخدمات المزداة أو تعطيل تنفيذ المشاريع البلدية، مع التعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء وردع المخالفين والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف. كيف زاد في إطار المتابعة الدورية لسير المرفق العمومي، كان أدى والي الجهة رفقة معتمد الرياض المكلفة بتسيير دائرة الشؤون البلدية زيارة ميدانية لبلدية الزهور، شملت زيارة متابعة سير العمل بمقر البلدية والاطلاع على ظروف العمل بالنسبة للأعوان، واختتمت الزيارة بعقد جلسة مضايقة أصدر خلالها والي الجهة تعليماته بمواصلة العناية بالنظافة والصيانة الدورية لمختلف المرافق البلدية مع المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع البلدية والتعهد بالمستودع البلدي وإحكام تنظيم والحرص على سلامة المعدات والتجهيزات وصيانتها بصفة دورية، مع متابعة تنفيذ المشاريع إذن البلدية بما يضمن إنجازها في الأجال التعاقدية. في إطار المحافظة على الصحة والنظافة العامة، كانت أمنت إدارة حافظ الصحة بلدية سوسة بالتنسيق مع شرطة البلدية بالجهة تدخلات ميدانية من خلال إذن مراقبة المحلات المفتوحة العموم وتثبت مدى احترامها لقواعد وشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وشملت التدخلات هذه مراقبة مدى احترام المحلات للقواعد الصحية المعمول بها وإلزام أصحاب المحلات بعدم إلقاء النفايات بالطريقة العامة وتأكيد على وضع النفايات داخل أواعي تستوجب أو تستجيب عفوا للمواصفات المطلوبة وإيداعها بالأماكن المخصصة لهذا، وتم تحرير محضر أو في شأن المخالفات المسجلة في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة وحجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وأكدت المصالح البلدية مواصلة الحملات الرقابية هذه والتدخلات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المسجلة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بالاشتراك مع المصالح الجهوية لديوان تربية الماشية تواصل تنفيذ رزنامة الأيام العالمية المحلية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد، ونظمت تم تنظيم أول الأسبوع بمقر معتمدية القلعة الكبيرة وبالتنسيق مع الاتحاد المحلي الفلاحة والصيد البحري يوم عالمي تم تخصيصه للتعريف بالبرنامج والإجراءات المتعلقة بالتسجيل فيه بحضور 33 فلاح حسب الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة. في شأن صحي إذن تحتضن ولاية سوسة إذن وينظم مستشفى الجامعي بسهلول سوسة تحديدا قسم أمراض الأعصاب نهار السبت هذا 19 سبت نوفمبر يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر بالعيادات الخارجية، وينتظم اليوم هذا تحت شراف وزارة الصحة بالتنسيق مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية، ويشارك في التظاهر هذه أطباء الأعصاب بالقطاع العام والخاص بولاية سوسة. Thank you. ونختم بالأخبار هذه. وين تحتضن مدينة سوسة فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي نهار 26 و 27 سبتمبر تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. مؤتمر هذا يجي بالشراكة بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي والاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول وهي تونس وقطر، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، مصر، ليبيا، لبنان، الجزائر، المغرب وتركيا. هذا يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية المدنية باعتبارها قوة مساندة ومكملة للجهود الحكومية الرسمية وليست بديلا عنها، من خلال توسع المساحات اللي يتحرك فيها المواطن والمجتمع المدني لبناء جسور التواصل ونشر ثقافة الحوار وتعزيز الشراكات الفعالة. ويتضمن البرنامج جلسات علمية ورشات عمل تتناول موضوعات استراتيجية تشمل الشباب والقيادة والتحول الرقمي ورأس المال الاجتماعي والثرى الاقتصادي. تنظيم لقاءات تشبيك من خلال تخصيص مساحات لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات. ويسعى المنظمون من خلال الدورة هذه التأسيسية لجعل مدينة سوسة نقطة انطلاق لرؤية عربية وإقليمية مشتركة تحول عفو المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات عمل متكاملة ومستدامة. وكان هذا شعنا في أنفولوكالا. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية الركاب، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك، ديما معاك.
4: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه، ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر إنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر إنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك، ديما معاك.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ارام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام، راديو ارام فام، ارام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: مع 3:05 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذية، نمشي مع بعضنا للركاب.
0: الركاب
2: في الركاب، إذا نبدأ بالخبر هذية وين انطلقت اليوم سنة تكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين من بينها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. إذا كانت الوكالة التونسية للتكوين المهني أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية، شملت تطوير البنية التحتية، تجهيز مراكز التكوين، تحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. هذا برمجت الوكالة 25,837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر، موزع على 259 اختصاص ناشط مقابل 23,750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر. في إطار تطوير العرض التكويني باش تعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر ثم فيفري. هذا وعنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني، تقني سامي في تقنية الاتصال، وتقني سامي مبرمج في الويب، تقنية الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في إذن مجال الطبخ حسب نص البلاغة. في موضوع آخر، تتمسك إذن تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وقائم على القواعد، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة باعتبار أن التجارة تمثل رافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي السياق هذا حسب فد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر جب، وقال على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15-17 سبتمبر أن تونس تشارك بفعالية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف، وأبرز أن تونس تدفع في إطار مشاركتها في مسار الإصلاح نحو تكريس نظام تجاري أكثر شمولا وعدلا واستدامة من خلال تعزيز قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات الهيكلية اللي تشهدها منظومة التجارة العالمية الحالية. وأشار إلى أنه محدود مشاركة القارة الأفريقية في التجارة العالمية واللي لا تتجاوز 2.9% مقابل تمثيلها 18% من سكان العالم تعكس اختلال كبير في منظومة التجارة العالمية حسب قوله. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أكدت وأبرزت أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تحت التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية لجانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. هذا واعتبرت خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة بجنيف على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية من 15-17 سبتمبر أن المقومات هذه تضع تونس موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة وفي وقت تسعى فيه بلدان المنطقة بدورها للاستفادة من الديناميكية هذه. وأكدت أن تونس تتمتع بكل المزايا اللي تمكنها من اقتناص الفرصة هذه، ودعت إلى اتخاذ ما يلزم لتحويل المقومات هذه لفرص فعالية في سياق التحولات اللي تشهدها سلاسل القيمة بين أوروبا وأفريقيا. ونختم بالأخبار هذا وين على ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية في حدود الشغورات المتوفرة وفق المعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائية. وكان أوضح الديوان في بلاغ أنه الإجابة هذه شملت الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية نهار 1 سبتمبر من حاملي بكالوريا 2024 من الإناث والذكور أو من الإناث وبكالوريا 2025 من الذكور. بخصوص الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية نهار 12 سبتمبر من الفئة نفسها، أفاد الديوان بأنه الإجابة عن مطالب السكن الاستثنائي باش تنطلق بداية من 24 سبتمبر، وهذا وفق المعايير والشروط نفسها تبقى للرزنامة المتعلقة بتقديم مطلب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه لمؤسسة الإيواء. وذكر ديوان الخدمات الجامعية للشمال في السياق هذا أنه آخر أجل لتقديم مطالب السكن الجامعي الاستثنائي تم تحديد نهار 20 سبتمبر، هذا وفق الرزنامة المعتمدة لتقديم مطالب السكن الجامعي. هذاش كان عنا في جولتنا في الركاب.
1: الركاب
2: مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم فام. على ارم فام
3: مع 3:32 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. قبل ما نمشيو للسكوب انفو، اذا نفكركم انه والي تونس قرر تعليق الدروس بكافه المؤسسات التربويه والتكوينيه والعموميه والخاصه مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر بدايه من الساعه 3 بعد الظهر. ويجي القرار هذا على خلفيه غزاره الامطار المتوقعة وتواصل التقلبات الجوية، وبالتشاور مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري والحد من مخاطر التنقل. إذن بالنسبة للخبر اللي حابين نعطيكم عليها فكرة، لكن في تونس، إذن نشيروا أنه كان في تونس كما نعرفوا مع التقلبات الجوية المنتظرة، واللي اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي باش تشمل الجهات الشرقية وتكون غزيرة بولايات سليانة زغوان تونس الكبرى النابل والقروان، وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 80 مليمتر بولاية سوسة المستير مهدية مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. إذن ذي بالنسبة لأحوال طقسنا، ونمشي لقية هذه لسكوب أنفو.
1: سكوب انفو. سكوب انفو.
3: في سكوب انفو اذا نحكيو على وين تمكن احد المدعين بالسجن المدني بحربوب في مدني محكوم عليه بالاعدام من اجل قضيه جنائيه امس من مناقشه مذكره تخرج والحصول على الشهاده الوطنيه في تكنولوجيا المعلومات بملاحظه حسن جدا، وفق مفادت به الهيئه العامه للسجون والاصلاح في بلاغ اصدرته اليوم. النجاح هذا يجي بعد مواصله المعني لدراسته الجامعية خلال فترة إيداعه بالسجن، وينسبق أنه تحصل سنة 2020 على شهادة في التصرف العالمي قبل أن يواصل دراسته في اختصاص تكنولوجيا المعلومات ويتوج مساره بالحصول على شهادة جامعية ثانية. الهيئة العامة للسجون والإصلاح أكدت أنه عملية مواصلة التعليم والتكوين داخل الوحدة السجنية تحظى بالعناية اللازمة باعتبارها من أهم الآليات المعتمدة في مجال الإصلاح والتأهيل وأعداد المدعين للعودة للحياة الاجتماعية. هذا ثمنت الهيئة مجهودات الإدارات والعوان وكل المدخلين من الأساتذة وهيكل الجامعية اللي ساهموا في توفير الظروف الملائمة لمواصلة السجين لمسار ودراسي، وذكرت في الإطار هذا أنه عدد من المدعين بمختلف الوحدات السجنية يواصلوا مساراتهم التعليمية سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي، وين يمكن للمدع الراغب في مواصلة دراسته تقدم بمطلب إلى إدارة الوحدة السجنية لتعمل على توفير الظروف الملائمة لذلك من خلال تمكينه من فضاءات مخصصة للمراجعة وقاعات العالمية وتوفير مناخ دراسي ملائم، إلى جانب تمكينه من المستلزمات والمواد الضرورية لمتابعة دراسته كلما أمكن ذلك بالتنسيق مع الأساتذة والهياكل التعليمية والجامعية المعنية. وكان هذا شعنا في سكوب انفو.
1: سكوب انفو. سكوب انفو.
3: مازالنا مواصلين معكم احنا المشوار، سمعينا خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: واحدة إذن خاصة مع الأحوال الجوية والتقلبات الجوية. نفكركم أن المرصد الوطني لسلامة المرور دعا كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر بعد التقلبات الجوية المنتظرة بداية من ظهر اليوم وحتى نهار السبت اللي بتتميز بتهاطل أمطار رعدية تكون غزيرة جدا محليا، هبوب رياح قوية وتساقط البرد. المرصد الوطني حث زاد المستعملي الطريق للتخفيض في السرعة، ترك مسافة من مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات وحوادث الاصطدام أثناء تهاطل الأمطار، وبالإضافة إلى الانتباه الشديد أثناء السياقة بسبب الرياح القوية، وإدعام مستعملي الطريق المتواجدين أو المتجهين نحو ولاية سليانة، زغوان، تونس الكبرى، نابل، قروان، سوسة، مستير، مهدية لمضاعفة الحذر نظرا لتوقع تركز كميات الأكبر من الأمطار في المناطق هذه. وكيف زاد وزارة الفلاحة كانت دعات الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة تأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات الجوية بسبب إذن كما قلنا التقلبات هذه، ودعات إلى توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق اللي تشهد سحب رعدية ورياح قوية. ونفكركم أنه ينتظر بعد إذن ظهر اليوم نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تتراوح على الكميات بين 30 و 50 مليمتر وتصل محليا إلى 80 مليمتر مع تساقط برد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وتتواصل التقلبات غدوة وبعد غدوة. وفي نفس السياق هذا وفكركم أنه زاد والي تونس قرر تعليق كافة الدروس بالمؤسسة التربوية والتكوينية عشية اليوم بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، ويجي هذين نظرا لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكمية كبيرة بولايات تونس بداية من الساعة الرابعة مساء، وتوقع تواصل نزولها بعد مؤشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. سيسرواحكم وردوا بالكم على رواحكم في طقس اليوم إن شاء الله طريق سلامة للجميع. احنا مازلنا موانسينكم مستمعينا لقيت هذية، نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم.
0: إذن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت كان افتتح السنة التكوينية الجديدة اليوم بولاية الكاف، واكشف عن إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، بالإضافة إلى تعميم إذن عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وأضاف أن السنة التكوينية الجديدة باش توفر حوالي 40,000 موطن تكوين. هذا بالنسبة لتصريح كما قلنا وزير التشغيل والتكوين المهني. كيف زاد في رقمنا الثاني نحكي أيضا على الكيد آخر الأخبار المتعلقة بوزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي كانت دعات إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال للحد من

0: العيد. هذه موزيكتنا نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعين على 4:14 دقيقة، مؤنسينكم في عشوية اليوم. أهم حاجة سيسنتم أرواحكم، ردوا بالكم على أرواحكم مع التغيرات الجوية اللي قاعدة تشهد فيها بلدنا حاليا، خاصة معتمدية مساكن لقية هذية. ردوا بالكم على أرواحكم. إذا نحن مازلنا مواصلين معكم مشوار ولقية هذية، نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: في دقيقة صحة، إذن افتتحت أمس وحدة الانعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد في خطوة جديدة لتقريب الرعاية الصحية المختصة من أهالي المتخصصة من أهالي الجهة وتعزيز قدرة المستشفى على التكفل بالحالات الجراحية الحرجة. الوحدة تضم في مرحلتها الأولى 8 أسرة، منها 4 أسرة مجهزة بالكامل وجاهزة لاستقبال المرضى مع برنامج للتوسعة التدريجية، ويشمل بقية الأسرة، وتوفر الوحدة العناية المركزة للمرضى تستوجب حالتهم وراقبة دقيقة في العمليات الجراحية، وهي مجهزة بأجهزة للتنفس الاصطناعي ومراقبة الوظائف الحيوية والكشف بالصدى، إلى جانب مولد كهربائي احتياطي يضمن استمرارية تشغيل التجهيزات الحيوية في كل الظروف. كما تعتمد الوحدة الملف الطبي الرقمي، مما يسهل متابعة المرضى والتنسيق بين الفرق الطبية، ويندرج ضمن مسار التحول الرقمي للمنظومة الصحية. إذن افتتاح هذا يجسد التزام وزارة الصحة بتقليص الفوارق الجهوية في النفاذ للرعاية الصحية المتخصصة، ويشكل إضافة نوعية تقرب خدمات الانعاش الجراحي من مواطني الجهة. تحتضن مدينة سوسة فعالية المؤتمر الوطني 14 لأمراض الكلى اللي تنظمه الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى من 19 ل 21 نوفمبر في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المختصين في المجال هذايا. ويجمع الموعد العلمي هذا المنتظر نخبة من أطباء أمراض الكلى والأطباء من مختلف الاختصاصات والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لعرض ومناقشة أحدث التجارب والأعمال العلمية في مجال أمراض الكلى. ويجي تنظيم الدورة هذه في إطار استمرار النشاط العلمي للجمعية وحرصها على توفير فضاء دوري للتكوين وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في أمراض الكلى. ومن المنتظر أن يشكل مؤتمر مناسبة لتعزيز البحث والتكوين الطبي المستمر ومناقشة التحديات المرتبطة بالوقاية من أمراض الكلى وتشخيصها وعلاجها، إلى جانب التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتصفية الدم وزراعة الكلى والرعاية الطبية للمرضى. يشار إلى أن الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة كلى منظمة طبية علمية في تونس تجمع الأطباء والمختصين لتحسين رعاية المرضى وتطوير العلاجات، وتهدف إلى تطوير الأبحاث العلمية والتقنية الحديثة في طب الكلى وتنظيم قوافل صحية. وتشير الإحصائيات إحصائيات الجمعية إلى أنه التونسي واحد من بين كل 10 مصاب بأحد أمراض الكلى، كما يخضع أكثر من 14 ألف تونسي لتقنية تصفية الدم، من بينهم 30% في حاجة إلى عملية الزرع حسب آخر المعطيات. وكان هذا شعنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: بعد شوي جولتنا تكون في الجوندا، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب
2: 34 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا للاجندا. في الأجندة، إذن تنظم غرفة التجارة والصناعة الوسط بشراكة مع سفارة تونس بالصين بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية في فترة ممتدة من 13 نوفمبر بمناسبة انعقاد الدورة 9 للمعرض الدولي للتصدير والتوريد بالصين المقرر تنظيمه من 5 إلى 10 نوفمبر. وتهدف المبادرة هذه إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الناشئة لاستكشاف متطلبات السوق الصينية الواعدة تعرف على شركاء تجاريين جدد، فضلا عن دعم فرص التصدير والشراكة الاستثمارية بين البلدين في مختلف القطاعات. ويضم البرنامج البعثة هذه زيارة المعرض الدولي بشنغهاي والمشاركة في الندوات ولقاءات الأعمال والشبكات المنظمة على هامش المعرض، إلى جانب عقد لقاءات عمل مع مسؤولي غرفة التجارة بشنغهاي وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمواقع الاقتصادية بالمنطقة. ودعت غرفة التجارة والصناعة للوسط المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة للقيام بالتسجيل الأولي عبر الاستمارة المتاحة على شبكة الانترنت حسب نص البلاغ. الكاتب التونسي عماد قيدة فاز مؤخرا بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية عن رواية المنصرمون، وفق ما أكده مصدر من الأمن العام الجزائر للجائزة في اتصال مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. الجائزة هذه مخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول غير المنشور سابقا، وقيمتها $1,000 أمريكي. وسيقع تكريم الفاز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الحالي في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة. السينما التونسية تسجل حضور هام إذن في الدورة 37 مهرجان فيلم العربي اللي تنتظم بشمال شرق فرنسا من 1 إلى 11 أكتوبر، ويشارك الفيلم التونسي الروندا 13 لمحمد علي مهدي ضمن المسابقة الرسمية لنيل جائزة الجمهور. ومن المنتظر أنه يحضر أيضا الممثل التونسي حلمي أدريدي لتقديم العمل هذي الروائي الطويل اللي أدي فيها الدور الرئيسي. وتم اختيار المخرجة التونسية الفرنسية هند المدب رئيسة للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، وبش يتم عرض فيلمها السودانية غالي خارج المسابقة ضمن قسم حول السينما. ويشارك ضمن فعاليات المهرجان 40 فيلم طويل 12 فيلم قصير بين أفلام روائية وأعمال تحريك وأفلام وثائقية من 11 بلد عربي، وهي تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، العراق والسعودية. في إطار حلول السودان ضيف شرف على الدورة يتابع جمهور مهرجان محور يضم نحو 10 أفلام سودانية. المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية أعلنوا عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية المقرر تنظيمها من 12 ل 19 ديسمبر. المركز دعا الراغبين في المشاركة للاطلاع على شروط الترشح، تفاصيل المسابقة الواردة في البلاغ المنشور عبر الموقع الرسمي إذن لأيام قرطاج السينمائية. الهيئة المديرة للمهرجان الوطني إذن للمسرح التونسي أعلنت إذن عن فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحي التي ستمنح ضمن الدورة الرابعة اللي تنتظم من 31 أكتوبر 7 نوفمبر، وتم تحديد تاريخ 9 أكتوبر المقبل آخر أجل لقبول الترشحات. وتمنح ضمن فعاليات المهرجان هذه لينظم المسرح الوطني التونسي تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية عدد من الجوائز الفردية والجماعية، ولتقديم الترشحات يشترط أن يكون الهيكل المنتج محترف وأن يكون العرض المرشح للمشاركة في من بين الانتاجات الجديدة. وتم تقديم العرض الأول بعد غلق الترشح للدورة الثالثة من المهرجان تحديدا في 10 أكتوبر 2025. ونحن بالخبر هذا وين أعلن المسرح التونسي عن فتح أيضا باب الترشح للدفعة 13 من المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية اختصاص مدرسة الممثل فترة من 2026-2028 حتى 2 أكتوبر، وتوفر المدرسة تكوين يمتد على عامين بمعدل 37 ساعة أسبوعين، ويشمل دروس نظرية ورشات تطبيقية تربصات واختبارات تدريبية وماستر كلاس، إلى جانب مشاريع فنية فردية وجماعية. اشترط للترشح أنه يكون مترشح حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ولا يتجاوز سنه 32 سنة، ونتوفر عنده خبرة مسرحية وفنية، إلى جانب الموهبة والقدرة على العمل الجماعي والانضباط. وتبلغ معاليم التسجيل 100 دينار سنويا للتونسيين، 1000 دينار سنويا للأجانب، مع إمكانية طلب منحة شهرية بالنسبة للمتكونين التونسيين بعد دراسة الملف الاجتماعي حسب الصادر عن إذن المسرح الوطني التونسي وعن المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية. وكان هذا شعنا في فقرة لاجندا. ما زلنا مواصلين معكم شوية مستمعينا، بعد شوية غنية في البيت بدلوش الموجة، احنا راجعين.

0: على رمفم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رم مجازين. لقيت هذين نمشي مع بعضنا لغنية في البال.
0: أغنية في البال.
1: في أغنية في البال نرجع بكم اليوم بتحديد بين عام 1970 و 1971. الكلمات وألحان المبدع محبوب باتي, واللي هو اللي كان الشاعر والملحن. كما قلنا أغنية ترجع بينا للسبعينات من أداء الفنان الجزائري, وأغنية من التراث الشعبي الجزائري إذن للمغني الهاشمي جروابي. وإحنا اليوم باش نسمعها بصوت الفنان المصري محمد منير في ربخيز الأغنية دي بإيقاع جديد. زادا بارح كان في عمري 20, هذه أغنيتنا أغنية في البال لليوم. خليكم مع الأغنية, وهم حاجة قلكم سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم في طقس اليوم. نتقابلوا غدوة نفس التوقيت. شكرا نهاب براوي على الإخراج, مول البيجي كنت معكم من قدام الميكرو, سيسر رواحكم وفي الأمان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 998
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 998
0: تسمعونا
1: على www.aramfm.net سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مالي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net بقية الشهر على رام فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باغاسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوام
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هاي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوس، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
5: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام إف إم.
0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام، على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس في ديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا
1: @rmfm.net بقية الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: مقيد الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: Déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على رمفم.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: دانيابيل.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: حيث الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm rmfm. ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: تقية الشهر على رمفم. جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: موسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام ديما معاك
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: النوبه

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معك ديما معك. النوبة النوبة
5: أصلي الكلام عيون عيون ونبض.

0: النوبة.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1
3: 71 177 1
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

Is it true? Yes. Daj bütün çivaşmış. Abyś nastawił kto.